0: الذي ذكرناه عن الشهيد والكريم وقارئ القرآن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. إذا تخيلنا طاغية يملك أقوى الأجهزة العسكرية في عصره، وجيشا جرارا وسحرة وكهنة، كل هذه القوة كانت لهدف واحد، وهو قتل طفل محتمل. الفرعون أصدر مرسوما إداريا دمويا بأن يذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل. أراد الفرعون أن يغلق الباب أمام هذا العدو القادم بالحديد والنار، ولكن المفارقة المذهلة أن هذا العدو لم يأتي بجيش ولم يأتي بسيف، بل دخل قصر الفرعون من بابه الرئيسي محمولا على الأكف، وأمر الفرعون بنفسه بتربيته ورعايته. كيف يربي الطاغية عدوه في حجره؟ وكيف تحول التابوت الخشبي الهش إلى حصن أقوى من القلاع؟ مصر تعيش حالة طوارئ، الجنود يفتشون البيوت بحثا عن المواليد الذكور في حي فقير تضع أم موسى مولودها الذكر، الخوف يملأ قلبها والجنود يقتربون. المنطق يقول أن تخبئه في قبو أو تهرب به إلى خارج البلد، لكنه جاءها الوحي بأمر صادم، صادم للعقول البشر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيلوا مشاعر الأم أن تقوم برميه في النهر، ولكنه التسليم المطلق لمن بيده ملكوت كل شيء. صنعت صندوقا ووضعت فيه قطعة من روحها ورمته في النهر، أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الخوف والترقب. سار ذلك التابوت مع التيار وساقه الماء بدقة متناهية ليرسو عند المرسى الخاص بقصر الفرعون. التقطته الجواري وحملنه إلى سيدة القصر، كشفوا الغطاء فإذا به طفل يضيء وجهه نورا. في تلك اللحظة تدخل جندي من الجنود الخفية، في تلك اللحظة قذف الله محبة هذا الطفل في قلب تلك المرأة. وجاء الفرعون ورأى ذلك الطفل فقرر أن يقتله بحسب القانون، لكن تلك المرأة القوية وقفت أمامه وقالت بحنان: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بكى ذلك الطفل ورفض كل المراضع، وهنا تتدخل تلك الأخت الذكية أخت موسى التي كانت تراقب من بعيد لتدلهم على مرضعة تقبله. وعاد موسى إلى حضن أمه، ولكن هذه المرة بحراسة ملكية وبراتب شهري من خزينة الفرعون. أيها الإخوة والأخوات، من فوائد هذه القصة أولها وهم السيطرة. الفرعون يظن أنه يملك مفاتيح الحياة والموت، وأنه يستطيع هندسة المستقبل بقتل الأطفال، لكن الدرس الإداري والسياسي هنا: لا يمكنك قهر القدر، كل ما تفعله من الاحتياطات والجيوش لا تساوي شيئا أمام تدبير الله عز وجل. والأمر الثاني: استراتيجية الإلقاء في اليم. عندما تضيق بك الأسباب وتغلق الأبواب ويصبح المنطق عاجزا عن إيجاد حل، يأتي دور التوكل على الله تعالى. فهنا فعلت أم موسى ما كان من إلقاء ولدها، فعلت كل ذلك لأنها واثقة من أمر الله سبحانه وتعالى. ألق همك في يم التوكل وسيعيده الله إليك فرجا ومخرجا. والأمر الثالث والأخير، سلاح موسى لم يكن سيفا بل كان القبول والمحبة. أحيانا تكون القوة الناعمة، القبول، الكلمة الطيبة، البشاشة، أقوى وأمضى من القوة الصلبة. امرأة فرعون حمت موسى بكلمة، بينما الفرعون بجيشه لم يستطع مسه بسوء، وعاد موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فيا من تخاف على رزقك أو تخاف على أولادك أو تخاف من مستقبل مجهول، تذكر التابوت الذي يحميه الله في وسط الأمواج المتلاطمة، وتذكر أن الذي حفظ موسى في قصر عدوه قادر على حفظك في أصعب الظروف. نم قرير العين، فالله لا ينام وتدبيره يحيط بك وأنت لا تشعر. هذه أيها الإخوة والأخوات وقفات سريعة مع هذه القصة الرائعة الجميلة اللطيفة التي فيها دروس كثيرة. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف نحو اشتغال بإصلاح النفس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل في إشراقة الضياء منارة رجاء في لجة الظلماء. ما أروع ما يلفت القرآن الكريم النفوس إليه من التسامي إلى الاشتغال بإصلاح الذات قبل الاشتغال بالآخرين وخصوصياتهم وأحوالهم. فالمؤمن على وعي أن أعظم مشروعات حياته هو قلبه الذي بين جنبيه، وأن مسؤوليته الأولى التي سيسأل عنها ويحاسب يوم القيامة هي نفسه، وليس بما لدى الناس من النوايا والخفايا والأسرار والشؤون الخاصة. فنحن في زمن تكثر فيه الوسائل التي تتيح الاطلاع على حياة الآخرين، ما ولد عادة لدى البعض تتمثل في تتبع أخبار الناس والتعليق على حياتهم الخاصة. ونتعلم في ظلال مراشد ديننا أن من نعم الله أن يشتغل الإنسان بنفسه وبعبادته وطاعاته وبناء أخلاقه وترسيخ قيمه وتنمية علمه وتوسيع معارفه وتطوير مهاراته وصقل قدراته وملاحقة ما ينفعه في دينه ودنياه. نعمة تستوجب شكرها، فكل لحظة يقضيها المرء في تزكية نفسه إنما تقربه من رضا ربه، وكل سعي في إصلاح ذاته هو رافع لقدره، وكل مسلك يسلكه في العناية بقلبه تثمر سكينة وطمأنينة واستقرارا نفسيا. أما مسالك الاشتغال بتتبع أخبار الآخرين وتحليل تصرفاتهم وقراءة نواياهم والاطلاع على أحوالهم والتفتيش في خصوصياتهم فهي أبواب تتجنبها النفوس المؤمنة، ويدعوها إيمانها إلى الانصراف عنها وصون النفس عن الوقوع في سبلها، فهي أبواب تفضي إلى آفات نفسية فتاكة كالقلق وسوء الظن، وفيها استهلاك للأعمار فيما لا يعود بنفع ولا ترجى فائدة. وفي المقابل يجنح البعض بانحرافه إلى نشر بعض أحواله وخصوصياته ويومياته تفاخرا وحبا للظهور وطلبا للاهتمام وإغاظة للبعض وتأثرا بثقافة المشاركة المفرطة. ومراشد هذا الدين الحنيف داعية إلى غض الطرف عن معايب الناس وستر عيوبهم، كما جاء النهي عن التجسس والغيبة ومجانبة آفات التفاخر والتباهي وإيذاء الآخرين بما يبث وينشر، ليبقى المجتمع طاهرا طهارة تبدأ من قلوب طاهرة، فلا تفتيش عن الخفايا ولا أحكام تبنى على الظنون ولا سعي لإظهار ما ينبغي التحفظ عليه وكتمانه. فما أجمل النفوس المؤمنة تظهر عليها علامات التوفيق الرباني في حياة على رؤية واضحة ورسالة شريفة ولحظات عامرة بالسعي نحو غايات نبيلة. نفوس مشغولة بما يفيد وينفع ويرفع، لا فراغ للتطفل والفضول بأخبار الآخرين وأحوالهم وحرماتهم الشخصية. فقرب المرء من ربه يجعله في حالة اشتغال بإصلاح نفسه وتقويمها، ليرى عيوبه ذات أولوية بالنظر والعلاج من عيوب سواه، فيراقب نفسه قبل أن يفكر في مراقبة غيره، ويحاسب نفسه قبل أن تسول له نفسه بمحاسبة الآخرين، جاعلا همه الرحيل عن الدنيا بقلب سليم وليس بقوائم أخبار الناس وأحوالهم وشؤونهم. أبي يثابر كي ينجح، يرى في مراق العلا مطمحا، يبيت الليالي شغوفا به فيسعى بحب إذا أصبحا، ويصلح في نفسه عيبها، ومن أصلح النفس قد أفلح. فهيا بنا لله ربنا مع من عمر وقته بطاعته تعالى، لتمتلئ حياته بركة ويسلم صدره ويستريح قلبه ويفوز بخيري دنياه وآخرته. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

فَدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّوحَ

قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حيال الآية التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تحمل دعوات إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، تلك الدعوات المستجابة من الله إذ جاءتا من قلبين منيبين.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أعتقد أننا أعربنا هذا الجزء من الآية وأوضحنا المراد من كلمة وابعث ومن كلمة الرسول، وأن هذا الأمر أمر دعاء بتضرع منهما لربهما.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم، ضمير الهاء هنا إلى أي شيء يعود؟
0: فيهم منهم ضميران يعودان إلى معاد واحد، يعودان إلى الذرية، لأن الذرية وإن كان لفظها مفرد فهي جمع، لأن الذرية الأولاد الكثر، والذرية تطلق على البنين وعلى البنات بدليل قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وقال أيضا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى بن مريم، ومريم من ذرية موسى بل من ذرية إبراهيم عليه السلام، فدل هذا على أن الذرية تطلق على البنين وعلى البنات، لأن عيسى ليس من ذرية إبراهيم ولا من ولده.

0: بل هو ولد ابنة من ذريته.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تحدثنا لماذا عبر في هذه الآية بهذه المفردة فيهم بدلا من قوله تعالى ربما وابعث إليهم؟
0: جميل، وابعث فيهم رسولا منهم، لم يقل إليهم حتى لا يكون خاصة فقط. قال سبحانه وتعالى على لسان نبييه ربنا وابعث فيهم بدل إليهم، حتى لا يكون هذا الرسول خاصا لتلك الذرية ولتلك الأمة فحسب، وإنما يكون الرسول فيهم إليهم وإلى غيرهم، هو رسول فيهم، كما قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
2: فيهم رسولا منهم.
0: فالصحابة هم المؤمنون المعنيون بهذا، ولكن الرسول فيهم وليس إليهم خاصة، بل إليهم وإلى غيرهم. وقال كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي وفي قراءة من أنفسكم أي منكم أيها البشر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا، لماذا جاءت رسولا هنا منكرة؟
0: الرسول، نعم، كلمة مفردة نكرة، أولا للتعظيم، فالتنكير قد يراد به التعظيم ويراد به التحقير ويراد به التهويل ويراد به الإفراد، ولعل المقصود من هذا الإطلاق هنا رسولا بتنكير المقصود رسولا عظيما، وفعلا جاء أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث هنا أمر، فما نوع هذا الأمر وكيف يصاغ كونه أمرا من مخلوق لخالق جلت عظمته؟
0: الأمر هنا وإن كان بصيغة الأمر ولكنه دعاء، فإذا ورد الأمر من مخلوق للخالق سبحانه قلنا عنه إنه دعاء، وإن كان بصيغة الأمر، إذ صيغة الأمر تارة تكون دعاء كما هنا من العبد لخالقه، وقد تكون التماسا من المساوي لمن يساوي، وقد تكون أمرا خالصا من أعلى إلى أدنى، وقد أوضحنا ذلك مرارا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن المقصود بهذا البعث وكيف يكون، ولماذا لم يعبر مثلا بقوله تعالى وأرسل؟
0: المقصود بالدعاء بالبعث الدعاء بإرسال رسول يتلو الآيات ويزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق المسببات بأسبابها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أو إجابة لهذه الدعوة، فهو من دعوات إبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ولكن ما الباعث على هذا السؤال ربنا وابعث فيهم؟
0: رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. الباعث لهذا الدعاء أن الحكماء والفضلاء وأهل الحق دائما يحبون أن يستمر هذا الحق وأن تستمر هذه الحكمة وهذا الفضل، فلا يكون مقصورا عليهم، وذلك من شأن الدعاة المصلحين، فهم يجاهدون كل المجاهدة أن يستمر هذا الحق الذي معهم والحكمة التي عندهم وهذا الصلاح في ذريتهم وفي غير ذريتهم، ولذا صدر منهما هذا السؤال وابعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآية.
2: كما كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله.
0: نعم، ولأهل مكة حينما سأله ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة، فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله. والواقع أن الدعاة إلى الله بتآليفهم وبدعواتهم وبمواعظهم وببذل جهودهم، كل ذلك محبة منهم أن يستمر ما لديهم من حق في أصلابهم وفي ذرياتهم وفي غير ذرياتهم من الأمة، وهكذا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى وابعث فيهم رسولا منهم،

0: ألا يعد هذا القول منهم اشتراطا من خلال النبي إبراهيم عليه السلام؟
1: ليس هذا اشتراطا، وإنما ذلك دعاء أن تكون هذه الرسالة من الذرية تشريفا لهذه الذرية. وفعلا جاء الأنبياء متتابعون من هذه الذرية الطيبة، فإسماعيل أبو كثير من الأنبياء، وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، أبو أنبياء كثيرين جدا في أمة إسرائيل. فهذا الدعاء أولا فيه شمول الذرية بالخيرية وبالفضل باعتبار الذرية امتدادا للنبيين، ثم بعد ذلك قال فيهم، أي فيهم ليس خاصا بهم، ولكن إذا كانت الذرية مشرفة برسول وبنبي طبعا فذلك تشريف للآباء والأجداد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، كنت أود أن يستفيض حديثنا حول هذه الآية، ولكن لضيق الوقت نرجئ ما تبقى من بيان معانيها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور.

معمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا

كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعض

بر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمر

يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم،

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم

هشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.

والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا

رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بين

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.

من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.

أنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله

يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا

الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. إذا تخيلنا طاغية يملك أقوى الأجهزة العسكرية

في عصره، وجيشا جرارا وسحرة وكهنة، كل هذه القوة كانت لهدف واحد وهو قتل طفل محتمل. الفرعون أصدر مرسوما إداريا دمويا بأن يذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل. أراد الفرعون أن يغلق الباب أمام هذا العدو القادم بالحديد والنار، ولكن المفارقة المذهلة أن هذا العدو لم يأتي بجيش ولم يأتي بسيف، بل دخل قصر الفرعون من بابه الرئيسي محمولا على الأكف، وأمر الفرعون بنفسه بتربيته ورعايته، كيف يربي الطاغية عدوه في حجره، وكيف تحول التابوت الخشبي الهش إلى حصن أقوى من القلاع. مصر تعيش حالة طوارئ، الجنود يفتشون البيوت بحثا عن المواليد الذكور، في حي فقير تضع أم موسى مولودها الذكر، الخوف يملأ قلبها والجنود يقتربون. المنطق يقول أن تخبئه في قبو أو تهرب به إلى خارج البلد، لكنه جاءها الوحي بأمر صادم، صادم للعقول البشر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيلوا مشاعر الأم أن تقوم برميه في النهر، ولكنه التسليم المطلق لمن بيده ملكوت كل شيء. صنعت صندوقا ووضعت فيه قطعة من روحها ورمته في النهر، أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الخوف والترقب. سار ذلك التابوت مع التيار وساقه الماء بدقة متناهية ليرسو عند المرسى الخاص بقصر الفرعون، التقطته الجواري وحملنه إلى سيدة القصر. كشفوا الغطاء فإذا به طفل يضيء وجهه نورا. في تلك اللحظة تدخل جندي من الجنود الخفية، في تلك اللحظة قذف الله محبة هذا الطفل في قلب تلك المرأة، وجاء الفرعون ورأى ذلك الطفل فقرر أن يقتله بحسب القانون، لكن تلك المرأة القوية وقفت أمامه وقالت بحنان: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بكى ذلك الطفل ورفض كل المراضع، وهنا تتدخل تلك الأخت الذكية أخت موسى التي كانت تراقب من بعيد لتدلهم على مرضعة تقبله، وعاد موسى إلى حضن أمه، ولكن هذه المرة بحراسة ملكية وبراتب شهري من خزينة الفرعون. أيها الإخوة والأخوات، من فوائد هذه القصة أولها وهم السيطرة. الفرعون يظن أنه يملك مفاتيح الحياة والموت، وأنه يستطيع هندسة المستقبل بقتل الأطفال، لكن الدرس الإداري والسياسي هنا: لا يمكنك قهر القدر، كل ما تفعله من الاحتياطات والجيوش لا تساوي شيئا أمام تدبير الله عز وجل. والأمر الثاني: استراتيجية الإلقاء في اليم. عندما تضيق بك الأسباب وتغلق الأبواب ويصبح المنطق عاجزا عن إيجاد حل، يأتي دور التوكل على الله تعالى. فهنا فعلت أم موسى ما كان من إلقاء ولدها، فعلت كل ذلك لأنها واثقة من أمر الله سبحانه وتعالى. ألق همك في يم التوكل وسيعيده الله إليك فرجا ومخرجا. والأمر الثالث والأخير: سلاح موسى لم يكن سيفا، بل كان القبول والمحبة. أحيانا تكون القوة الناعمة، القبول، الكلمة الطيبة، البشاشة، أقوى وأمضى من القوة الصلبة. امرأة فرعون حمت موسى بكلمة، بينما الفرعون بجيشه لم يستطع مسه بسوء، وعاد موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فيا من تخاف على رزقك أو تخاف على أولادك أو تخاف من مستقبل مجهول، تذكر التابوت الذي يحميه الله في وسط الأمواج المتلاطمة، وتذكر أن الذي حفظ موسى في قصر عدوه قادر على حفظك في أصعب الظروف.

0: نم قرير العين، فالله لا ينام وتدبيره يحيط بك وأنت لا تشعر. هذه أيها الإخوة والأخوات وقفات سريعة مع هذه القصة الرائعة الجميلة اللطيفة التي فيها دروس كثيرة. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي جعل القوة في الحق منارة للبناء وأودع في الأمانة سر البقاء. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن المجتمعات لا تنهض بالأماني المجردة، بل بالسواعد المؤتمنة والعقول المدبرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان أقوى الناس في الحق وأمينهم على الوحي والخلق، وعلى أخيه نبي الله موسى الكليم الذي ضرب للبشرية أروع الأمثلة في كمال الكفاءة المهنية، صلى الله عليهما وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نتوقف أمام معادلة إدارية ربانية خلدها القرآن الكريم في قصة شاب غريب لا يملك مالا ولا سلطة، ولكنه يملك أعظم سيرة ذاتية عرفها تاريخ التوظيف. إنه موسى عليه السلام يوم وقف على ماء مدين. نتحدث اليوم عن القوي الأمين، فما هو هذا المعيار المزدوج الذي تقوم عليه حضارات الأمم ونجاحات المؤسسات، وكيف يكون نقص إحداهما معول هدم لأي مشروع مهما عظم؟ حين نقلب صفحات سورة القصص نجد مشهدا ينضح بالفراسة والحكمة. فتاة تعود إلى أبيها الشيخ الكبير لتقدم له تزكية مختصرة جامعة لشاب غريب سقى لهما. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. تأملوا هذين اللفظين القوي الأمين، إنهما الركنان اللذان لا يقوم استخلاف في الأرض إلا بهما. القوة هنا ليست مجرد العضلات التي رفعت الصخرة عن البئر، بل هي في لغة الإدارة الحديثة الكفاءة والمهارة والقدرة على إنجاز العمل بدقة وسرعة. العامل القوي هو الذي يملك خبرة مهنته، سواء كان مهندسا يتقن حساباته، أو طبيبا يبرع في تشخيصه، أو راعيا يعرف مسالك الشعاب. ولكن القوة وحدها إن تجردت من الضمير تحولت إلى بطش وخيانة مخفية. لذلك جاء الركن الثاني المتمم الأمين. موسى كان أمينا حين غض بصره عن الفتاتين. الأمانة هي الرقابة الداخلية، هي الوازع الذي يمنع العامل من أن يقصر في عمله إذا غاب عنه مديره، وهي الصدق في البيع والشراء وحفظ أموال الناس. لقد لخصت هذه الفتاة الصالحة علم الموارد البشرية في آية واحدة: إن خير من يتولى المسؤولية ليس الأقرب نسبا ولا الأكثر تملقا، بل هو من اجتمعت فيه صلابة الكفاءة وطهارة الأمانة. ومن قصة موسى عليه السلام إلى سيرة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان التجسيد الأعظم لهذه المعادلة قبل النبوة وبعدها. تذكر

0: فذكروا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لما عاد إليها غلامها ميسرة لم يصف لها فقط أرباح القافلة، بل وصف لها قوة محمد في عقد الصفقات وأمانته العظيمة في حفظ رأس المال. لقد تمثلت فيه كفاءة التاجر الخبير ونزاهة النفس الرفيعة، فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن رأت فيه القوي الأمين، فاختارته لنفسها زوجا وسندا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على امتلاك أسباب القوة في كل مجال، فقال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة هنا كلمة جامعة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الفكر وقوة الاقتصاد وقوة الصنعة. المؤمن الذي يتقن مهنته فيستغني وينفع أمته هو عند الله أحب من المؤمن العاجز الذي يكتفي بصلاح قلبه لكنه يمد يده للناس أو يفسد العمل بجهله. الإسلام لا يحترم الضعف أو الدروشة السلبية، بل يدعو إلى مؤمن فاعل منتج قوي يعمر الأرض بيده ويرفع لواء الحق باليد الأخرى. وإذا نظرنا في سير الخلفاء والصحابة نجد هذا المعيار يتجلى في فلسفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الولاة والعمال. كان عمر يعاني دائما من البحث من الرجل الذي يجمع المعادلة الصعبة، فكان يرفع يديه إلى السماء مناجيا: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يا لها من صرخة إدارية تدوي عبر القرون. عمر كان يرى أن الأمين الذي يخاف الله ولكنه ضعيف الإدارة أو تنقصه مهارة القيادة سيضيع مصالح الناس بعجزه، وأن الرجل القوي ذا الدهاء والخبرة إن كان خائنا فاجرا سيدمر المجتمع بظلمه واستغلاله. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث قائدا لتأمين الأموال مع أهل نجران قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الصحابة كلهم، فاختار أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة جمع بين صرامة القائد العسكري وتقوى الزاهد الورع. إن السلف الصالح أدركوا أن تولية العاجز قيانة وتولية الخائن كارثة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه العظمة إلى واقعنا اليوم، إلى مقابلات العمل وشركاتنا ومصانعنا. نحن نعيش في زمان باتت فيه السيرة الذاتية تمتلئ بشهادات القوة من تدريب ولغات ودورات مهنية، وهذا مطلوب محمود. لكن التحدي الحقيقي الذي تنهار بسببه كبرى الشركات هو: أين صفحة الأمانة؟ الخلل في واقعنا يحدث عندما نوظف القوي الذي لا يخاف الله فيختلس المال أو يفشي سر المهنة أو يتعالى على زملائه أو يسرق منجزات الآخرين، أو عندما نوظف الأمين غير المؤهل مجاملة لصلاحه أو قرابته فيفسد العمل بجهله. والإسلام لا يرضى بهذا. إلى كل صاحب عمل: اجعل معيار القوي الأمين عينك التي تبصر بها. وإلى كل موظف وعامل: لا تكتفي بنيتك الطيبة وصلاتك في المسجد لتقول أنا عامل صالح، بل جود عملك وطور مهاراتك وتعلم كل جديد في تخصصك لتكون قوية، ثم توج تلك القوة بمخافة الله في وقت العمل وموارده لتكون أمينا. هكذا وهكذا فقط تكون قد حققت شرط الاستخلاف وبنيت كما بنى أنبياء الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة

0: لنستحضر أن قيمة المرء في إسلامنا ليست بالدعاء المثالية، بل بالجمع بين كفاءة الجوارح ونقاء السرائر. الأمة التي تمتلك أبناء أقوياء أمناء هي أمة محفوظة برعاية الله، قادرة على اختراق الصعاب، كما استطاع موسى أن يخترق صحراء مدين بيقينه ومروءته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا قوة في الحق وأمانة في السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن حسنت كفاءتهم فنفعوا الدنيا، وطهرت ضمائرهم فأمنوا في الآخرة، وبارك لنا في معايشنا كلها. طابت معايشكم بالقوة والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: لتفتروا على الله الكذب. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر اللام، فإن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر اللام؟ لا تقولوا ذلك لتفتروا على الله الكذب. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام والفعل تقولوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقول، وبذلك تعلق لامان بالفعل تقول، وجاز أن يتعلق لامان بالفعل تقول لاختلافهما معنى وإن اتحدا لفظا، فاللام الأولى وهي لما تصف ألسنتكم الكذب لام البيان، واللام الثانية وهي لتفتروا على الله الكذب لام التعليل، ولذلك جاز أن يتعلق حرف جر اتحدا لفظا بعامل واحد لأنهما اختلفا معنا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها وقد صدرت بإن، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتعليل، والمعنى لأن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ويجوز فيها أن تكون للتنبيه على أهمية الخبر. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وصلة الموصول يفترون على الله الكذب، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفترون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، على الله جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل يفترون، يفترون على الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يفترون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يفترون. الكذب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به للفعل يفترون، والجملة الفعلية يفترون على الله الكذب جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول الذين في محل نصب في هذا الموضع. وخبر إن لا يفلحون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل.
لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يفلحون في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 17 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل، يجوز أن يكون المعنى ذلك متاع قليل، ويجوز أن يكون المعنى لهم متاع قليل، وبذلك يختلف إعراب كلمة متاع. فعلى جعل المعنى ذلك متاع قليل تكون كلمة متاع خبرا لمبتدأ محذوف، فنقول في الإعراب متاع خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قليل صفة لكلمة متاع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وعلى جعل المعنى لهم متاع قليل تكون كلمة متاع مبتدأ، ويكون الخبر محذوفا، وعلى هذا نقول في الإعراب متاع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكلمة قليل صفة للمبتدأ وهو كلمة متاع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وهذه الجملة وهي الجملة الاسمية، سواء جعلنا المحذوف الخبر أو جعلنا المحذوف المبتدأ، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولهم عذاب أليم، جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أليم صفة لكلمة عذاب، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لهم عذاب أليم جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 18 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. هذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها.

0: بالواو من باب نسق آخر الكلام على أوله، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول هادوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. هادوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الجملة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وحرف الجر على متعلق بالفعل حرم، حرمنا على الذين هادوا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل حرمنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل حرمنا. حرمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول في الإعراب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. ونعرب ما على هذين الوجهين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. وسط ضغوط أمريكية لنزع سلاح حزب الله، الرئيس اللبناني يلتقي نظيره الأمريكي اليوم في واشنطن. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. من جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إنه ردا على الهجوم الأمريكي استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التفاوض مع طهران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وتأتي الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأ تنفيذ إطار وقع عليه البلدان، ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على مناطق تجريبية في جنوب لبنان. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة. وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل واشتعال النيران فيه، مما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا داخله. وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية طابقا في مستشفى اليمن السعيد بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ارتفع إلى 4 شهداء بعد إعلان مصادر طبية على استشهاد شخصين متأثرين بجراحهما. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي، وأوضحت الحركة في بيان لها أن انتخاب الحية جاء بعد فوزه بانتخاب ضد المرشح ومدير مكتبها السياسي السابق خالد مشعل. ويأتي انتخاب الحية خلفا ليحيى السنوار والذي اغتالته إسرائيل في غزة في أكتوبر من عام 2024. تولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح بذلك سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ويحل بورنم الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا محل رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. وأعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايته كير ستارمر رسميا، كما كلف الملك بورنم وعينه رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتأليفها. وبات بورنم رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز الثالث منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قتل شخصان وأصيب أكثر من 40 آخرين بينهم 8 أطفال جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا. في المقابل، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط أكثر من 380 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من منشآت البنى الأساسية. لقي 20 شخصا مصرعهم،
أصيب العشرات فيما فقد أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرق أفغانستان. وأفادت السلطات أن السيول تدفقت بقوة بين الأحياء السكنية في مدينة بارون، حيث جرفت المياه أجزاء من الطرق والممتلكات وتسببت في أضرار واسعة في المنازل والمنشآت، في حين تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات البحث عن المفقودين. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 970 وفاة. وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 2420 حالة بعد تسجيل 80 إصابة جديدة في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية. وحذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس بمخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم إيتوري الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا دعا إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي الحالي. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي استضافتها مدينة بوسان الكورية الجنوبية. وناقشت الدورة ملفات ترشيح مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي والسياسات المتعلقة بحماية وإدارة مواقع التراث العالمي وتأثيرات التغير المناخي ودور المجتمعات المحلية في حماية التراث. وتأتي مشاركة سلطنة عمان كونها من الدول التي تدعم الجهود الوطنية للمحافظة على صون التراث الثقافي والطبيعي وفق المعايير الدولية. ترأست وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو. عقدت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجمهورية النيجر جلسة مباحثات ناقشت أوجه التعاون القائم وفرص تطويرها وتوسيعها بما يسهم في دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيد وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية مع معالي بكارياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة وموارد المياه وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاعين الزراعي والحيواني بما يواكب التوجهات التنموية بين البلدين ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة، معربين عن تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد للعام الأكاديمي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو الجاري وحتى يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل. وأكد المركز أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم. وأشار مركز القبول الموحد أن العام الأكاديمي الحالي يشهد توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة وتتوزع المقاعد الدراسية المطروحة بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تسخيرها كافة إمكانياتها على مدار 24 ساعة لتأمين موسم خريف الظفار، وبالإضافة إلى مراكزها في ولايات محافظة ظفار
تعمل الهيئة من خلال نقاط نشر متقدمة على التعامل مع كافة البلاغات سواء على الطرق أو المواقع الطبيعية والسياحية. كما تنفذ هيئة الدفاع المدني والإسعاف حملات توعوية مكثفة لزوار موسم الخريف عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى نشر فرق توعوية ميدانية. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. وسط ضغوط أمريكية لنزع السلاح حزب الله، الرئيس اللبناني يلتقي

نظيره الأمريكي اليوم في واشنطن. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. ومركز القبول الموحد يفتح اليوم باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة. أعد لكم هذه النشرة سامي من رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الضفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفولها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه لفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، وابض عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلي أنها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة، والحق في الأول والحق في الأول فاتبعنا. نعم، لا زال الحديث حول هذه الأبيات في صلاة الجماعة، وهذا هو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة. من أي كتاب؟ جوهر النظم في الأديان والأحكام والآداب والأخلاق والحكم، وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية، زين، وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية، باب مستقل ضوابط. تذهيل، وقفنا عند قول الناظم نعم. ما شاء الله ما شاء الله، ضابط حافظ حافظ ضابط عليها. ايش الدرس اللي اخذنا في الماضي؟ ما الابيات اللي اخذناها في الدرس الماضي؟ انا الدرس الماضي وقفنا في اي بيت؟ في الدرس الماضي عند قول ناظم لم يعذر المختار
5: خير البشر
3: سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العمى، فالفاتح البصير أولى وأحق فيلزمن فعلها إذا انطلق. وكذلك يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوته لكي يحرقه، وأغلب المقال فيه منكر أفعاله وهو حديث شهير. وفي قوله لم يعذر المختار خير البشر يشير ابن سائله وهو ضرير البصر إلى إسجال لحديث. وفي قوله والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوته لكي يحرق فإذا هنا يشير لحديث. من يكون الحديث الأول ومن يكون الحديث الثاني؟
6: نعم. عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم.
3: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. من ذكر رواية مسلم؟
7: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه أحسنت. مسلم.
3: أحسنت. طيب نكمل، واصل نكمل الباب، لكن هذه المقدمة في هذا الدرس إن شاء الله. وقفنا عند قول ناظم واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. قول واضب عليها بيتحب على إيش؟ على المواظبة، علمه على الصلاة. قوله عليها يعود إلى إيش؟ إلى صلاة
5: الجماعة.
3: واضب عليها واتخذها عادة، واضب عليها أي على صلاة الجماعة، واتخذها عادة مستمرة بدون انقطاع. هكذا ينبغي للمسلم، وهكذا للمؤمن الكيس العاقل الفطن، من إيش؟ بأن يواظب على الصلاة الخمس في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ما يتخلف عن أي صلاة من الصلاة الخمس، ما كذاك؟ لما في ذلك من الخيرات والبركات والنفحات، ولما في ذلك من رفع الدرجات وتضعيف الحسنات وتكفير السيئات، ولما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية، وقد تقدم الكلام على هذا، أليس كذلك؟ طيب، واضب عليها واتخذها عادة، كما كان السلف الصالح كانوا حريصين كل الحرص على هذه

0: المواظبة على صلاة الجماعة. لو فاتت أحدهم يوم من الأيام صلاة من صلاة خلف الجماعة تجد ذلك الحال يحزن كثيرا ويتأسف ويندم على ما فات. بسبب إيش؟ بسبب أن لعدم حضوره لهذه الصلاة لصلاة الجماعة. هكذا كان وهكذا ينبغي للمسلم. سمعتم؟ قال بعض التابعين: ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا فين؟ في المسجد. هكذا. طيب، واضب عليها، واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة، من أفضل العبادة. تقدم معكم الأحاديث التي تبين الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن واظب عليها، لمن حافظ عليها. من منكم ذكر شيء من تلك الأحاديث؟
1: نعم شيخ. نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
0: أحسنت. من صلى لله 40 يوما في جماعة وماذا بعد؟ يدرك التكبيرة الأولى، ما يؤثر خلاف آخر شيء، ها؟ يقبل يصلي ماذا يقبل ما فعل، يدرك التكبيرة الأولى. زين، إلا كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم. حديث أبي هريرة أو يعلم الناس من مكمية به. نعم.
2: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسن. شوف منك حديث آخر.
1: نعم شيخ،
0: في فوصل الجماعة. نعم
1: نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: طيب، مرت هذه الحديث معكم وكذلك حديث كثيرة. واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. قال: وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعه. آخر مسألة في هذه المقدمة. وصلينها خلف كل بر، يعني الحافظ على صلاة الخمس خلف كل بر وفاجر. صلينها خلف كل بر، لكن إذا لم تجد مثلا لم تجد أحد منها الصلاح من الخير، هل تترك صلاة الجماعة وتخلف تقول لم أجد إلا فاجر وإلا فاسق؟ لا، واضح عليه مهما كان الأمر، الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها. الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر. ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد أحد. ما تخلى عن صلاة الجماعة لأجل الإمام، أن يكون الإمام فاسق ويكون كذا ويكون كذا وكذاك. فالإمام جابر بن زيد كان يصلي خلفه، خلف الحجاج وخلف من أيضا؟ كان ابن زيد جابر يصلي زين خلف من؟
3: زياد.
0: خلف زياد الجائري المغلي. زين، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله. زين، شيخ ذكر انه قال: ولا تمل لمن يقول صلي منفردا ان لم تجد ذا عدل. الشيخ صاير في العجوزه قال: وكون اخي مصليا منفردا، وكون اخي مصليا منفردا ان لم تجد ذا ثقه قد رشد، وكون اخي مصليا منفردا ان لم تجد ذا ثقه قد رشد. الشيخ قال: ولا تمل لمن يقول صلي منفردا ان لم تجد ذا عدل. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول.

0: تتبع هذه السنة، سنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة جائزة خلف كل ضار وفاعل، بارك فيها ما يفسدها. نعم. قال أبيات وصلينها، قال أبيات
1: وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعنه.
0: هي الأول قبل الحق في الأول، في القول الأول، هي القول الأول
1: أصلين.
0: أنا أصلينها خلف كل بر، لأنه مخالف للسنة، يشير للسنة. أي سنة دي؟ قوله
1: قول النبي صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسده.
0: طيب قوله يعني ولا تمل لمن يقول صلوا، ولا تمل لمن يقول صلوا شيء لا شيء. نعم. إذا قول من نعم
1: هو
0: قال
1: وكن أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد
0: رشد. أحسن شكرا. على كل حال مقدمة انتهت. من منكم حفظ الأبيات؟ ممكن نذكر معكم نناقش في بعض المسائل، وبعد ذلك ننتقل إلى الفائدة التي سنختم بها الدرس. من منكم حفظ الأبيات؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل.
1: وليك

0: والحق في الأول فاتبعنه.
1: أحسنت. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاءه بالطهر. يشير إلى أثر هنا. ما هو الأثر وعمن يروى هذا الأثر؟
2: نعم
1: صحيح.
2: نعم.
3: قال سعيد بن المسيب: من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عباده.
1: وروي مرفوعا في أي كتاب الأثر؟ روي مرفوعا في أي كتاب؟
3: في كتاب إحياء
1: علوم الدين. طيب، وعدناكم بأن نختم هذا الدرس بفائدة. فائدة هي عدة أبيات، ناتي بالأبيات وبعد ذلك نقف عندها. جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي سحب. جنازة كسوف أو عيدان تروح، والوتر في رمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه أن تعاد ما قد صليت للشك فيها، وكذا إن نسيت حتى مضى الوقت فراد صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر وظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكون لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرم. بعدك بطل أبيات الحواري. فضل هذه الأبيات.
0: جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب.
1: نعم.
0: جنازة كسوف أو عيدان تروح، والوتر في الرمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه، وأن تعاد ما قد فسدت بالشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر أو ظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يرفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
1: أحسنت. مبت الأبيات هذه إن شاء الله سنقف عندها في الحلقة الآتية. زين، كل بيت مضبوطة معه فيها فوائد متعددة، سنقف عندها وقفات خفيفة إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى الفصل، أو ننتقل أيضا إلى تتم في الاستدراك يتعلق بصرف الجماعة. زين، لكن كل الأبيات كلها مضبوطة معكم. من حفظ المتون
2: حاز
1: الفنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك.
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
2: آمين.
1: واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.
2: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
2: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. إذا تخيلنا طاغية يملك أقوى الأجهزة العسكرية في عصره، وجيشا جرارا وسحرة وكهنة، كل هذه القوة كانت لهدف واحد وهو قتل طفل محتمل. الفرعون أصدر مرسوما إداريا دمويا بأن يذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل. أراد الفرعون أن يغلق الباب أمام هذا العدو القادم بالحديد والنار، ولكن المفارقة المذهلة أن هذا العدو لم يأتي بجيش ولم يأتي بسيف،

0: بل دخل قصر الفرعون من بابه الرئيسي محمولا على الأكف، وأمر الفرعون بنفسه بتربيته ورعايته، كيف يربي الطاغية عدوه في حجره، وكيف تحول التابوت الخشبي الهش إلى حصن أقوى من القلاع. مصر تعيش حالة طوارئ، الجنود يفتشون البيوت بحثا عن المواليد الذكور في حي فقير تضع أم موسى مولودها الذكر، الخوف يملأ قلبها والجنود يقتربون. المنطق يقول أن تخبئه في قبو أو تهرب به إلى خارج البلد، لكنه جاءها الوحي بأمر صادم، صادم للعقول البشر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيلوا مشاعر الأم أن تقوم برميه في النهر، ولكنه التسليم المطلق لمن بيده ملكوت كل شيء. صنعت صندوقا ووضعت فيه قطعة من روحها ورمته في النهر، أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الخوف والترقب. سار ذلك التابوت مع التيار وساقه الماء بدقة متناهية ليرسو عند المرسى الخاص بقصر الفرعون، التقطته الجواري وحملنه إلى سيدة القصر، كشفوا الغطاء فإذا به طفل يضيء وجهه نورا. في تلك اللحظة تدخل جندي من الجنود الخفية، في تلك اللحظة قذف الله محبة هذا الطفل في قلب تلك المرأة، وجاء الفرعون ورأى ذلك الطفل فقرر أن يقتله بحسب القانون، لكن تلك المرأة القوية وقفت أمامه وقالت بحنان: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بكى ذلك الطفل ورفض كل المراضع، وهنا تتدخل تلك الأخت الذكية أخت موسى التي كانت تراقب من بعيد لتدلهم على مرضعة تقبله، وعاد موسى إلى حضن أمه، ولكن هذه المرة بحراسة ملكية وبراتب شهري من خزينة الفرعون. أيها الإخوة والأخوات، من فوائد هذه القصة أولها وهم السيطرة. الفرعون يظن أنه يملك مفاتيح الحياة والموت، وأنه يستطيع هندسة المستقبل بقتل الأطفال، لكن الدرس الإداري والسياسي هنا: لا يمكنك قهر القدر، كل ما تفعله من الاحتياطات والجيوش لا تساوي شيئا أمام تدبير الله عز وجل. والأمر الثاني: استراتيجية الإلقاء في اليم. عندما تضيق بك الأسباب وتغلق الأبواب ويصبح المنطق عاجزا عن إيجاد حل، يأتي دور التوكل على الله تعالى. فهنا فعلت أم موسى ما كان من إلقاء ولدها، فعلت كل ذلك لأنها واثقة من أمر الله سبحانه وتعالى. ألقي همك في يم التوكل وسيعيده الله إليك فرجا ومخرجا. والأمر الثالث والأخير: سلاح موسى لم يكن سيفا، بل كان القبول والمحبة. أحيانا تكون القوة الناعمة، القبول، الكلمة الطيبة، البشاشة، أقوى وأمضى من القوة الصلبة. امرأة فرعون حمت موسى بكلمة، بينما الفرعون بجيشه لم يستطع مسه بسوء، وعاد موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فيا من تخاف على رزقك أو تخاف على أولادك أو تخاف من مستقبل المجهول، تذكر التابوت الذي يحميه الله في وسط الأمواج المتلاطمة، وتذكر أن الذي حفظ موسى في قصر عدوه قادر على حفظك في أصعب الظروف. نم قرير العين، فالله لا ينام وتدبيره يحيط بك وأنت لا تشعر. هذه أيها الإخوة والأخوات وقفات سريعة مع هذه القصة الرائعة الجميلة اللطيفة التي فيها دروس كثيرة. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف نحو اشتغال بإصلاح النفس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل في إشراقة الضياء منارة رجاء في لجة الظلماء. ما أروع ما يلفت القرآن الكريم النفوس إليه من التسامي إلى الاشتغال بإصلاح الذات قبل الاشتغال بالآخرين وخصوصياتهم وأحوالهم. فالمؤمن على وعي أن أعظم مشروعات حياته هو قلبه الذي بين جنبيه، وأن مسؤوليته الأولى التي سيسأل عنها ويحاسب يوم القيامة هي نفسه، وليس بما لدى الناس من النوايا والخفايا والأسرار والشؤون الخاصة. فنحن في زمن تكثر فيه الوسائل التي تتيح الاطلاع على حياة الآخرين، ما ولد عادة لدى البعض تتمثل في تتبع أخبار الناس والتعليق على حياتهم الخاصة. ونتعلم في ظلال مراشد ديننا أن من نعم الله أن يشتغل الإنسان بنفسه وبعبادته وطاعاته وبناء أخلاقه وترسيخ قيمه وتنمية علمه وتوسيع معارفه وتطوير مهاراته وصقل قدراته وملاحقة ما ينفعه في دينه ودنياه. نعمة تستوجب شكرها، فكل لحظة يقضيها المرء في تزكية نفسه إنما تقربه من رضا ربه، وكل سعي في إصلاح ذاته هو رافع لقدره، وكل مسلك يسلكه في العناية بقلبه تثمر سكينة وطمأنينة واستقرارا نفسيا. أما مسالك الاشتغال بتتبع أخبار الآخرين وتحليل تصرفاتهم وقراءة نواياهم والاطلاع على أحوالهم والتفتيش في خصوصياتهم فهي أبواب تتجنبها النفوس المؤمنة ويدعوها إيمانها إلى الانصراف عنها وصون النفس عن الوقوع في سبلها. فهي أبواب تفضي إلى آفات نفسية فتاكة كالقلق وسوء الظن، وفيها استهلاك للأعمار فيما لا يعود بنفع ولا ترجى فائدة. وفي المقابل يجنح البعض بانحرافه إلى نشر بعض أحواله وخصوصياته ويومياته تفاخرا وحبا للظهور وطلبا للاهتمام وإغاظة للبعض وتأثرا بثقافة المشاركة المفرطة. ومراشد هذا الدين الحنيف داعية إلى غض الطرف عن معايب الناس وستر عيوبهم، كما جاء النهي عن التجسس والغيبة ومجانبة آفات التفاخر والتباهي وإيذاء الآخرين بما يبث وينشر، ليبقى المجتمع طاهرا طهارة تبدأ من قلوب طاهرة، فلا تفتيش عن الخفايا ولا أحكام تبنى على الظنون ولا سعي لإظهار ما ينبغي التحفظ عليه وكتمانه. فما أجمل النفوس المؤمنة إذ تظهر عليها علامات التوفيق الرباني في حياة على رؤية واضحة ورسالة شريفة ولحظات عامرة بالسعي نحو غايات نبيلة. نفوس مشغولة بما يفيد وينفع ويرفع، لا فراغ للتطفل والفضول بأخبار الآخرين وأحوالهم وحرماتهم الشخصية. فقرب المرء من ربه يجعله في حالة اشتغال بإصلاح نفسه وتقويمها ليرى عيوبه ذات أولوية بالنظر والعلاج من عيوب سواه، فيراقب نفسه قبل أن يفكر في مراقبة غيره، ويحاسب نفسه قبل أن تسول له نفسه بمحاسبة الآخرين، جاعلا همه الرحيل عن الدنيا بقلب سليم وليس بقوائم أخبار الناس وأحوالهم وشؤونهم. أبي يثابر كي ينجح، يرى في مراقي العلا مطمحا، يبيت الليالي شغوفا به.

0: فيسعى بحب إذا أصبح، ويصلح في نفسه عيبها، ومن أصلح النفس قد أفلح. فهيا بنا لله ربنا مع من عمر وقته بطاعته تعالى، لتمتلئ حياته بركة، ويسلم صدره، ويستريح قلبه، ويفوز بخيري دنياه وآخرته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، هي كلمة ضعف، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي. وقد وردت لفظة ضعف مرات عديدة في القرآن الكريم، وردت مفتوحة الضاد كما في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ووردت مكسورة كما في قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ووردت مضمومة الضاد في قراءات أخرى، قال إبراهيم الأبياري: ضعف الحياة وضعف الممات بفتح الضاد فيهما، وهي قراءة عاصم وحمزة وعبد الله وأبي رجاء، وقرئ بضمهما فيهما ضعف، ضعف الحياة وضعف الممات، وهي قراءة الجمهور، كما قرئت بضم الأول وفتح الثاني أيضا ضعف، ورويت عن أبي عبد الرحمن والجحدري والضحاك، وقرئت بضمتين فيهما ضعف الحياة وضعف الممات، وهي قراءة عيسى. وجاء في النشر لابن الجزري قال: واختلفوا في قوله من ضعف ومن بعد ضعف وأيضا وضعفا وشيبة. فقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد في الثلاثة، واختلف عن حفص، فروى عنه عبيد وعمر أنه اختار

فيها الضم خلافا لعاصم، وقد صح عنه الفتح والضم جميعا. قال الحافظ أبو عمرو: واختياري في رواية حفص من طريق عمرو وعبيد الأخذ بالوجهين الفتح والضم، فأتابع بذلك عاصما على قراءته وأوافق به حفصا على اختياره. لقد وردت مفردات عديدة من هذا الجذر نفسه في كتاب الله، وصل عددها تقريبا إلى 52 مرة، مثل قوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ويقول سبحانه: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، ويقول سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا، ويقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويقول سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وغير ذلك من الصيغ المختلفة. ولنقف بداية على معنى الضعف في المعجم العربي، فقد قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ضعف لها أصلان متباينان أي مختلفان، يدل أحدهما على خلاف القوة، ويدل الآخر على أن يراد الشيء مثله. فالأول الضعف والضعف بالضم وبالفتح، وهو خلاف القوة، يقال ضعف ومنه الماضي ضعف يضعف، ورجل ضعيف، وقوم ضعفاء وضعاف. وأما الأصل الآخر فقال الخليل: أضعفت الشيء إضعافا، وضعفته تضعيفا، وضاعفته مضاعفة، وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر من المثلين. قال غيره: المضعوف الشيء المضاعف. وعن أبي عمرو: المضعوف من أضعفت الشيء، وذكر أبو عبيد ذلك في باب أفعلته فهو مفعول. وذكر الجوهري في الصحاح أن كلمة مضعوف وردت على غير قياس عن أبي عمرو، وروي للبيد الشاعر: وعالينا مضعوفا وفردا صموته، جمان ومرجان يشك المفاصل، فذكر كلمة مضعوف. قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: وقيل الضعف والضعف لغتان. قال الخليل بن أحمد: الضعف بالضم يكون في البدن، والضعف بالفتح يكون في العقل وفي الرأي. فقوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هي مختلفة من حيث المعنى. فإن قوله خلقكم من ضعف أي من نطفة أو من تراب، والثاني ثم جعل من بعد ضعف قوة هو الضعف الموجود في الجنين أو الطفل، والثالث من بعد قوة ضعفا وشيبة الذي بعد الشيخوخة، وهو المشار إليه بأرذل العمر. أما القوتان فالأولى هي التي تمكن الطفل من التحرك كما تمكنه من استدعاء اللبن من أمه ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء، والقوة الثانية هي التي بعد البلوغ، ويدل على أن كل واحد من قوله ضعف إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى، لأنه ذكره منكرا، والمنكر متى أعيد ذكره وأريد به ما تقدم عرف، كقولك رأيت رجلا فقال لي الرجل كذا، ومتى ذكر ثانيا منكرا أريد به غير الأول. ولذلك قال ابن عباس في قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال: لن يغلب عسر يسرين. ولفظ الضعف هو من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر، كالنصف والزوج، وهو وجود قدرين متساويين

0: يختص عادة بالعدد، فإذا قيل أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته أي ضممت إليه مثله أو أكثر من مثله، وهكذا دون حد. قال بعضهم ضاعفت أبلغ من ضعفت، ولهذا قرأ أكثرهم يضاعف لها العذاب ضعفين، ويقول وإن تك حسنة يضاعفها. ومن أسرار البنية الصرفية فيها ما قاله ابن مكي في الكشف عن وجوه القراءات، ينقل عن أبي عمرو بن العلاء أن ضاعفت أكثر من ضعفت، لأن ضعفت معناه المضاعفة مرتان. وحكى أن العرب تقول ضعفت درهمي، أو أنت ضعفت درهمك أي جعلته درهمين، وتقول ضاعفته أي جعلته أكثر من درهمين. والله يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فلذلك أضعافا مضاعفة. ولا ريب أيها المستمعون الكرام أن هذه المفردة في تضاعيف الكتاب الكريم تحتاج إلى ضعف هذه الوقفة أيضا، ولكن الوقت يضيق فنكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجعضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد،

وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوق.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: لتفتروا على الله الكذب. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر اللام، فإن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر اللام؟ لا تقولوا ذلك لتفتروا على الله الكذب. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام والفعل تقولوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقول، وبذلك تعلق لامان بالفعل تقول، وجاز أن يتعلق لامان بالفعل تقول لاختلافهما معنى وإن اتحدا لفظا، فاللام الأولى وهي لما تصف ألسنتكم الكذب لام البيان، واللام الثانية وهي لتفتروا على الله الكذب لام التعليل، ولذلك جاز أن يتعلق حرف جر اتحدا لفظا بعامل واحد لأنهما اختلفا معنا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتعليل، والمعنى لأن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ويجوز فيها أن تكون للتنبيه على أهمية الخبر. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وصلة الموصول يفترون على الله الكذب، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفترون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، على الله جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل يفترون، يفترون على الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يفترون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يفترون. الكذب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به للفعل يفترون. والجملة الفعلية يفترون على الله الكذب جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهذه

0: الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول الذين في محل نصب في هذا الموضع. وخبر إن لا يفلحون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يفلحون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يفلحون في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 17 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل، يجوز أن يكون المعنى ذلك متاع قليل، ويجوز أن يكون المعنى لهم متاع قليل، وبذلك يختلف إعراب كلمة متاع. فعلى جعل المعنى ذلك متاع قليل تكون كلمة متاع خبرا لمبتدأ محذوف، فنقول في الإعراب متاع خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قليل صفة لكلمة متاع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وعلى جعل المعنى لهم متاع قليل تكون كلمة متاع مبتدأ، ويكون الخبر محذوفا، وعلى هذا نقول في الإعراب متاع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكلمة قليل صفة للمبتدأ وهو كلمة متاع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وهذه الجملة وهي الجملة الاسمية، سواء جعلنا المحذوف الخبر أو جعلنا المحذوف المبتدأ، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولهم عذاب أليم، جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أليم صفة لكلمة عذاب، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لهم عذاب أليم جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 18 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. هذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها بالواو من باب نسق آخر الكلام على أوله، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول هادوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. هادوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الجملة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وحرف الجر على متعلق بالفعل حرم، حرمنا على الذين هادوا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل حرمنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل حرمنا. حرمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول في الإعراب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. ونعرب ما على هذين الوجهين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات متابعي هذا البرنامج الكريم، دروس وعبر من مشهد قرآني، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ونحن في سورة الشعراء، ومع هذا الدعاء الإبراهيمي الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمع الفاضل، لننظر في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الناس قد يحسنون الظن بالإنسان، قد يكون حسب الظاهر يترقى في المرتبة والمنزلة، ولكن هذا الترقي ترقي كاذب، ترقي وهمي. لذا كان من دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق. ودعونا أيها الإخوة والأخوات نقف عند هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى، كما رواه أيضا جمع من أئمة الحديث: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاع بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بها، بينما مدعم يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب، سهم طائش يعني، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار. فانظروا كيف ترقى مدعم من كونه خادما لرفاع بن زيد إلى أن كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ترقى حسب الظاهر فكان في وطنه إلى أن كان مسافرا في خدمة الدين بل العجيب أن طريقة موته حسب الظاهر شهادة في سبيل الله، فلم يأتي ذلك السهم إلا وهو يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس حسب الظاهر فرحوا له، فرحوا لأخيهم المسلم فقالوا هنيئا له الجنة، ولكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تنلها المقاسم. شملة، قطعة من القماش أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعرف بعض المغيبات فيبين مصير مدعم، لأن مدعم لم يكن صادقا في صلاحه، لم يكن صادقا في استقامته في منهجه. فعلينا أن نأخذ من هذا العظة والعبرة ليكون كل واحد منا صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه في سيره إليه. وكم من إنسان هناك تحت الثرى يثني عليه الناس خيرا، ولكن هذا الثناء وهذا الإطراء هو نصيبه فقط من عمله الصالح، كما في الحديث الشريف الذي ذكرناه عن الشهيد والكريم وقارئ القرآن: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي جعل القوة في الحق منارة للبناء وأودع في الأمانة سر البقاء. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن المجتمعات لا تنهض بالأماني المجردة، بل بالسواعد المؤتمنة والعقول المدبرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان أقوى الناس في الحق وأمينهم على الوحي والخلق، وعلى أخيه نبي الله موسى الكليم الذي ضرب للبشرية أروع الأمثلة في كمال الكفاءة المهنية، صلى الله عليهما وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نتوقف أمام معادلة إدارية ربانية خلدها القرآن الكريم في قصة شاب غريب لا يملك مالا ولا سلطة، ولكنه يملك أعظم سيرة ذاتية عرفها تاريخ التوظيف. إنه موسى عليه السلام يوم وقف على ماء مدين. نتحدث اليوم عن القوي الأمين، فما هو هذا المعيار المزدوج الذي تقوم عليه حضارات الأمم ونجاحات المؤسسات، وكيف يكون نقص إحداهما معول هدم لأي مشروع مهما عظم؟ حين نقلب صفحات سورة القصص نجد مشهدا ينضح بالفراسة والحكمة، فتاة تعود إلى أبيها الشيخ الكبير لتقدم له تزكية مختصرة جامعة لشاب غريب سقى لهما. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين. تأملوا هذين اللفظين القوي الأمين، إنهما الركنان اللذان لا يقوم استخلاف في الأرض إلا بهما. القوة هنا ليست مجرد العضلات التي رفعت الصخرة عن البئر، بل هي في لغة الإدارة الحديثة الكفاءة والمهارة والقدرة على إنجاز العمل بدقة وسرعة. العامل القوي هو الذي يملك خبرة مهنته، سواء كان مهندسا يتقن حساباته، أو طبيبا يبرع في تشخيصه، أو راعيا يعرف مسالك الشعاب. ولكن القوة وحدها إن تجردت من الضمير تحولت إلى بطش وخيانة مخفية. لذلك جاء الركن الثاني المتمم الأمين. موسى كان أمينا حين غض بصره عن الفتاتين. الأمانة هي الرقابة الداخلية، هي الوازع الذي يمنع العامل من أن يقصر في عمله إذا غاب عنه مديره، وهي الصدق في البيع والشراء وحفظ أموال الناس. لقد لخصت هذه الفتاة الصالحة علم الموارد البشرية في آية واحدة: إن خير من يتولى المسؤولية ليس الأقرب نسبا ولا الأكثر تملقا، بل هو من اجتمعت فيه صلابة الكفاءة وطهارة الأمانة. ومن قصة موسى عليه السلام إلى سيرة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان التجسيد الأعظم لهذه المعادلة قبل النبوة وبعدها. تذكروا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لما عاد إليها غلامها ميسرة، لم يصف لها فقط أرباح القافلة، بل وصف لها قوة محمد في عقد الصفقات وأمانته العظيمة في حفظ رأس المال. لقد تمثلت فيه كفاءة التاجر الخبير ونزاهة النفس الرفيعة. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن رأت فيه القوي الأمين، فاختارته لنفسها زوجا وسندا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على امتلاك أسباب القوة في كل مجال، فقال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة هنا كلمة جامعة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الفكر وقوة الاقتصاد وقوة الصنعة. المؤمن الذي يتقن مهنته فيستغني وينفع أمته هو عند الله أحب من المؤمن العاجز الذي يكتفي بصلاح قلبه لكنه يمد يده للناس أو يفسد العمل بجهله. الإسلام لا يحترم الضعف أو الدروشة السلبية، بل يدعو إلى مؤمن فاعل منتج قوي يعمر الأرض بيده ويرفع لواء الحق باليد الأخرى. وإذا نظرنا في سير الخلفاء والصحابة نجد هذا المعيار يتجلى في فلسفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الولاة والعمال. كان عمر يعاني دائما من البحث من الرجل الذي يجمع المعادلة الصعبة، فكان يرفع يديه إلى السماء مناجيا: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يا لها من صرخة إدارية تدوي عبر القرون. عمر كان يرى أن الأمين الذي يخاف الله ولكنه ضعيف الإدارة أو تنقصه مهارة القيادة سيضيع مصالح الناس بعجزه، وأن الرجل القوي ذا الدهاء والخبرة إن كان خائنا فاجرا سيدمر المجتمع بظلمه واستغلاله. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث قائدا لتأمين الأموال مع أهل نجران قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الصحابة كلهم، فاختار أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة جمع بين صرامة القائد العسكري وتقوى الزاهد الورع. إن السلف الصالح أدركوا أن تولية العاجز خيانة وتولية الخائن كارثة.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه العظمة إلى واقعنا اليوم، إلى مقابلات العمل وشركاتنا ومصانعنا. نحن نعيش في زمان باتت فيه السيرة الذاتية تمتلئ بشهادات القوة من تدريب ولغات ودورات مهنية، وهذا مطلوب محمود. لكن التحدي الحقيقي الذي تنهار بسببه كبرى الشركات هو: أين صفحة الأمانة؟ الخلل في واقعنا يحدث عندما نوظف القوي الذي لا يخاف الله فيختلس المال أو يفشي سر المهنة أو يتعالى على زملائه أو يسرق منجزات الآخرين، أو عندما نوظف الأمين غير المؤهل مجاملة لصلاحه أو قرابته فيفسد العمل بجهله. والإسلام لا يرضى بهذا. إلى كل صاحب عمل: اجعل معيار القوي الأمين عينك التي تبصر بها. وإلى كل موظف وعامل: لا تكتفي بنيتك الطيبة وصلاتك في المسجد لتقول أنا عامل صالح، بل جود عملك وطور مهاراتك وتعلم كل جديد في تخصصك لتكون قوية، ثم توج تلك القوة بمخافة الله في وقت العمل وموارده لتكون أمينا. هكذا وهكذا فقط تكون قد حققت شرط الاستخلاف وبنيت كما بنى أنبياء الله.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن قيمة المرء في إسلامنا ليست بالدعاء المثالية، بل بالجمع بين كفاءة الجوارح ونقاء السرائر. الأمة التي تمتلك أبناء أقوياء أمناء هي أمة محفوظة برعاية الله، قادرة على اختراق الصعاب كما استطاع موسى أن يخترق صحراء مدين بيقينه ومرؤته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا قوة في الحق وأمانة في السر والعلن، اللهم اجعلنا ممن حسنت كفاءتهم فنفعوا الدنيا، وطهرت ضمائرهم فأمنوا في الآخرة، وبارك لنا في معايشنا كلها، طابت معايشكم بالقوة والأمانة. وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله

الملوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

ذكره له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

مجمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. إذا تخيلنا طاغية يملك أقوى الأجهزة العسكرية في عصره، وجيشا جرارا وسحرة وكهنة، كل هذه القوة كانت لهدف واحد وهو قتل طفل محتمل. الفرعون أصدر مرسوما إداريا دمويا بأن يذبح كل مولود ذكر من بني

إسرائيل. أراد الفرعون أن يغلق الباب أمام هذا العدو القادم بالحديد والنار، ولكن المفارقة المذهلة أن هذا العدو لم يأتي بجيش ولم يأتي بسيف، بل دخل قصر الفرعون من بابه الرئيسي محمولا على الأكف، وأمر الفرعون بنفسه بتربيته ورعايته، كيف يربي الطاغية عدوه في حجره، وكيف تحول التابوت الخشبي الهش إلى حصن أقوى من القلاع. مصر تعيش حالة طوارئ، الجنود يفتشون البيوت بحثا عن المواليد الذكور في حي فقير تضع أم موسى مولودها الذكر، الخوف يملأ قلبها والجنود يقتربون. المنطق يقول أن تخبئه في قبو أو تهرب به إلى خارج البلد، لكنه جاءها الوحي بأمر صادم، صادم للعقول البشر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيلوا مشاعر الأم أن تقوم برميه في النهر، ولكنه التسليم المطلق لمن بيده ملكوت كل شيء. صنعت صندوقا ووضعت فيه قطعة من روحها ورمته في النهر، أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الخوف والترقب. سار ذلك التابوت مع التيار وساقه الماء بدقة متناهية ليرسو عند المرسى الخاص بقصر الفرعون، التقطته الجواري وحملنه إلى سيدة القصر، كشفوا الغطاء فإذا به طفل يضيء وجهه نورا. في تلك اللحظة تدخل جندي من الجنود الخفية، في تلك اللحظة قذف الله محبة هذا الطفل في قلب تلك المرأة، وجاء الفرعون ورأى ذلك الطفل فقرر أن يقتله بحسب القانون، لكن تلك المرأة القوية وقفت أمامه وقالت بحنان: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بكى ذلك الطفل ورفض كل المراضع، وهنا تتدخل تلك الأخت الذكية أخت موسى التي كانت تراقب من بعيد لتدلهم على مرضعة تقبله، وعاد موسى إلى حضن أمه، ولكن هذه المرة بحراسة ملكية وبراتب شهري من خزينة الفرعون. أيها الإخوة والأخوات، من فوائد هذه القصة أولها وهم السيطرة. الفرعون يظن أنه يملك مفاتيح الحياة والموت، وأنه يستطيع هندسة المستقبل بقتل الأطفال، لكن الدرس الإداري والسياسي هنا: لا يمكنك قهر القدر، كل ما تفعله من الاحتياطات والجيوش لا تساوي شيئا أمام تدبير الله عز وجل. والأمر الثاني: استراتيجية الإلقاء في اليم، عندما تضيق بك الأسباب وتغلق الأبواب ويصبح المنطق عاجزا عن إيجاد حل، يأتي دور التوكل على الله تعالى. فهنا فعلت أم موسى ما كان من إلقاء ولدها، فعلت كل ذلك لأنها واثقة من أمر الله سبحانه وتعالى. ألق همك في يم التوكل وسيعيده الله إليك فرجا ومخرجا. والأمر الثالث والأخير: سلاح موسى لم يكن سيفا، بل كان القبول والمحبة. أحيانا تكون القوة الناعمة، القبول، الكلمة الطيبة، البشاشة، أقوى وأمضى من القوة الصلبة. امرأة فرعون حمت موسى بكلمة، بينما الفرعون بجيشه لم يستطع مسه بسوء، وعاد موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فيا من تخاف على رزقك أو تخاف على أولادك أو تخاف من مستقبل مجهول، تذكر التابوت الذي يحميه الله في وسط الأمواج المتلاطمة، وتذكر أن الذي حفظ موسى في قصر عدوه قادر على حفظك في أصعب الظروف. نم قرير العين، فالله لا ينام، وتدبيره يحيط بك وأنت لا تشعر. هذه أيها الإخوة والأخوات وقفات سريعة مع هذه القصة الرائعة الجميلة اللطيفة التي فيها دروس كثيرة. نلقاكم بعون الله.

0: تعالى في لقاء قادم قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا

ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عبد الله شالوالة من آيات الذكر الحكيم.

0: أكون معكم في تلاوة عطرة للقارئ عبد الله شلوالة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين.

0: المستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حيال الآية التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تحمل دعوات إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، تلك الدعوات المستجابة من الله إذ جاءتا من قلبين منيبين.
2: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
0: بإذن الله أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أعتقد أننا أعربنا هذا الجزء من الآية وأوضحنا المراد من كلمة وابعث ومن كلمة الرسول، وأن هذا الأمر أمر دعاء بتضرع منهما لربهما.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم، ضمير الهاء هنا إلى أي شيء يعود؟
0: فيهم منهم ضميران يعودان إلى معاد واحد، يعودان إلى الذرية، لأن الذرية وإن كان لفظها مفرد فهي جمع، لأن الذرية الأولاد الكثر، والذرية تطلق على البنين وعلى البنات بدليل قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وقال أيضا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى بن مريم، ومريم من ذرية موسى بل من ذرية إبراهيم عليه السلام، فدل هذا على أن الذرية تطلق على البنين وعلى البنات، لأن عيسى ليس من ذرية إبراهيم ولا من ولده، بل هو ولد ابنة من ذريته.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تحدثنا لماذا عبر في هذه الآية بهذه المفردة فيهم بدلا من قوله تعالى ربما وابعث إليهم؟
0: جميل، وابعث فيهم رسولا منهم، لم يقل إليهم حتى لا يكون خاصة فقط. قال سبحانه وتعالى على لسان نبييه ربنا وابعث فيهم بدل إليهم، حتى لا يكون هذا الرسول خاصا لتلك الذرية ولتلك الأمة فحسب، وإنما يكون الرسول فيهم إليهم وإلى غيرهم، هو رسول فيهم، كما قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
1: فيهم رسولا منهم.
0: فالصحابة هم المؤمنون المعنيون بهذا، ولكن الرسول فيهم وليس إليهم خاصة، بل إليهم وإلى غيرهم. وقال كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي وفي قراءة من أنفسكم، من أنفسكم أي منكم أيها البشر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا، لماذا جاءت رسولا هنا منكرة؟
0: الرسول، نعم، كلمة مفردة نكرة، أولا للتعظيم، فالتنكير قد يراد به التعظيم ويراد به التحقير ويراد به التهويل ويراد به الإفراد، ولعل المقصود من هذا الإطلاق هنا رسولا بتنكير المقصود رسولا عظيما، وفعلا جاء أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث هنا أمر، فما نوع هذا الأمر وكيف يصاغ كونه أمرا من مخلوق لخالق جلت عظمته؟
0: الأمر هنا وإن كان بصيغة الأمر ولكنه دعاء، فإذا ورد الأمر من مخلوق للخالق سبحانه

0: قلنا عنه إنه دعاء وإن كان بصيغة الأمر، إذ صيغة الأمر تارة تكون دعاء كما هنا من العبد لخالقه، وقد تكون التماسا من المساوي لمن يساوي، وقد تكون أمرا خالصا من أعلى إلى أدنى، وقد أوضحنا ذلك مرارا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن المقصود بهذا البعث وكيف يكون، ولماذا لم يعبر مثلا بقوله تعالى وأرسل؟
0: المقصود بالدعاء بالبعث الدعاء بإرسال رسول يتلو الآيات ويزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق المسببات بأسبابها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أو إجابة لهذه الدعوة، فهو من دعوات إبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ولكن ما الباعث على هذا السؤال ربنا وابعث فيهم؟
0: رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. الباعث لهذا الدعاء أن الحكماء والفضلاء وأهل الحق دائما يحبون أن يستمر هذا الحق وأن تستمر هذه الحكمة وهذا الفضل، فلا يكون مقصورا عليهم، وذلك من شأن الدعاة المصلحين، فهم يجاهدون كل المجاهدة أن يستمر هذا الحق الذي معهم والحكمة التي عندهم وهذا الصلاح في ذريتهم وفي غير ذريتهم، ولذا صدر منهما هذا السؤال وابعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآية.
2: كما كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله.
0: نعم، ولأهل مكة حينما سأله ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة، فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله. والواقع أن الدعاة إلى الله بتآليفهم وبدعواتهم وبمواعظهم وببذل جهودهم، كل ذلك محبة منهم أن يستمر ما لديهم من حق في أصلابهم وفي ذرياتهم وفي غير ذرياتهم من الأمة، وهكذا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى وابعث فيهم رسولا منهم، ألا يعد هذا القول منهم اشتراطا من خلال النبي إبراهيم عليه السلام؟
0: ليس هذا اشتراطا، وإنما ذلك دعاء أن تكون هذه الرسالة من الذرية تشريفا لهذه الذرية. وفعلا جاء الأنبياء متتابعون من هذه الذرية الطيبة، فإسماعيل أبو كثير من الأنبياء، وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، أبو أنبياء كثيرين جدا في أمة إسرائيل. فهذا الدعاء أولا فيه شمول الذرية بالخيرية وبالفضل باعتبار الذرية امتدادا للنبيين، ثم بعد ذلك قال فيهم، أي فيهم ليس خاصا بهم، ولكن إذا كانت الذرية مشرفة برسول وبنبي طبعا فذلك تشريف للآباء والأجداد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، كنت أود أن يستفيض حديثنا حول هذه الآية، ولكن لضيق الوقت نرجئ ما تبقى من بيان معانيها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أيها المستمع.

0: المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. إذا تخيلنا طاغية يملك أقوى الأجهزة العسكرية في عصره، وجيشا جرارا وسحرة وكهنة، كل هذه القوة كانت لهدف واحد، وهو قتل طفل محتمل. الفرعون أصدر مرسوما إداريا دمويا بأن يذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل. أراد الفرعون أن يغلق الباب أمام هذا العدو القادم بالحديد والنار، ولكن المفارقة المذهلة أن هذا العدو لم يأتي بجيش ولم يأتي بسيف، بل دخل قصر الفرعون من بابه الرئيسي محمولا على الأكف، وأمر الفرعون بنفسه بتربيته ورعايته. كيف يربي الطاغية عدوه في حجره؟ وكيف تحول التابوت الخشبي الهش إلى حصن أقوى من القلاع؟ مصر تعيش حالة طوارئ، الجنود يفتشون البيوت بحثا عن المواليد الذكور في حي فقير تضع أم موسى مولودها الذكر، الخوف يملأ قلبها والجنود يقتربون. المنطق يقول أن تخبئه في قبو أو تهرب به إلى خارج البلد، لكنه جاءها الوحي بأمر صادم للعقول البشر، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيلوا مشاعر الأم أن تقوم برميه في النهر، ولكنه التسليم المطلق لمن بيده ملكوت كل شيء. صنعت صندوقا ووضعت فيه قطعة من روحها ورمته في النهر، أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الخوف والترقب. سار ذلك التابوت مع التيار وساقه الماء بدقة متناهية ليرسو عند المرسى الخاص بقصر الفرعون. التقطته الجواري وحملنه إلى سيدة القصر، كشفوا الغطاء فإذا به طفل يضيء وجهه نورا. في تلك اللحظة تدخل جندي من الجنود الخفية، في تلك اللحظة قذف الله محبة هذا الطفل في قلب تلك المرأة، وجاء الفرعون ورأى ذلك الطفل فقرر أن يقتله بحسب القانون، لكن تلك المرأة القوية وقفت أمامه وقالت بحنان: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بكى ذلك الطفل ورفض كل المراضع، وهنا تتدخل تلك الأخت الذكية، أخت موسى التي كانت تراقب من بعيد لتدلهم على مرضعة تقبله. وعاد موسى إلى حضن أمه، ولكن هذه المرة بحراسة ملكية وبراتب شهري من خزينة الفرعون. أيها الإخوة والأخوات، من فوائد هذه القصة أولها وهم السيطرة. الفرعون يظن أنه يملك مفاتيح الحياة والموت، وأنه يستطيع هندسة المستقبل بقتل الأطفال، لكن الدرس الإداري والسياسي هنا: لا يمكنك قهر القدر، كل ما تفعله من الاحتياطات والجيوش لا تساوي شيئا أمام تدبير الله عز وجل. والأمر الثاني: استراتيجية الإلقاء في اليم. عندما تضيق بك الأسباب وتغلق الأبواب ويصبح المنطق عاجزا عن إيجاد حل، يأتي دور التوكل على الله تعالى. فهنا فعلت أم موسى ما كان من إلقاء ولدها، فعلت كل ذلك لأنها واثقة من أمر الله سبحانه وتعالى. ألق همك في يم التوكل وسيعيده الله إليك فرجا ومخرجا. والأمر الثالث والأخير: سلاح موسى لم يكن سيفا، بل كان القبول والمحبة. أحيانا تكون القوة الناعمة، القبول، الكلمة الطيبة، البشاشة، أقوى وأمضى من القوة الصلبة. امرأة فرعون حمت موسى بكلمة، بينما الفرعون بجيشه لم يستطع مسه بسوء. وعاد موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فيا من تخاف على رزقك أو تخاف على أولادك أو تخاف من مستقبل مجهول، تذكر التابوت الذي يحميه الله في وسط الأمواج المتلاطمة، وتذكر أن الذي حفظ موسى في قصر عدوه قادر على حفظك في أصعب الظروف. نم قرير العين، فالله لا ينام وتدبيره يحيط بك وأنت لا تشعر. هذه أيها الإخوة والأخوات وقفات سريعة مع هذه القصة الرائعة الجميلة اللطيفة التي فيها دروس كثيرة. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف نحو اشتغال بإصلاح النفس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل في إشراقة الضياء منارة رجاء في لجة الظلماء. ما أروع ما يلفت القرآن الكريم النفوس إليه من التسامي إلى الاشتغال بإصلاح الذات قبل الاشتغال بالآخرين وخصوصياتهم وأحوالهم. فالمؤمن على وعي أن أعظم مشروعات حياته هو قلبه الذي بين جنبيه، وأن مسؤوليته الأولى التي سيسأل عنها ويحاسب يوم القيامة هي نفسه، وليس بما لدى الناس من النوايا والخفايا والأسرار والشؤون الخاصة. فنحن في زمن تكثر فيه الوسائل التي تتيح الاطلاع على حياة الآخرين، ما ولد عادة لدى البعض تتمثل في تتبع أخبار الناس والتعليق على حياتهم الخاصة. ونتعلم في ظلال مراشد ديننا أن من نعم الله أن يشتغل الإنسان بنفسه وبعبادته وطاعاته وبناء أخلاقه وترسيخ قيمه وتنمية علمه وتوسيع معارفه وتطوير مهاراته وصقل قدراته وملاحقة ما ينفعه في دينه ودنياه. نعمة تستوجب شكرها، فكل لحظة يقضيها المرء في تزكية نفسه إنما تقربه من رضا ربه، وكل سعي في إصلاح ذاته هو رافع لقدره، وكل مسلك يسلك

0: تمسكه في العناية بقلبه تثمر سكينة وطمأنينة واستقرارا نفسيا. أما مسالك الاشتغال بتتبع أخبار الآخرين وتحليل تصرفاتهم وقراءة نواياهم والاطلاع على أحوالهم والتفتيش في خصوصياتهم، فهي أبواب تتجنبها النفوس المؤمنة ويدعوها إيمانها إلى الانصراف عنها وصون النفس عن الوقوع في سبلها، فهي أبواب تفضي إلى آفات نفسية فتاكة كالقلق وسوء الظن، وفيها استهلاك للأعمار فيما لا يعود بنفع ولا ترجى فائدة. وفي المقابل يجنح البعض بانحرافه إلى نشر بعض أحواله وخصوصياته ويومياته تفاخرا وحبا للظهور وطلبا للاهتمام وإغاظة للبعض وتأثرا بثقافة المشاركة المفرطة. ومراشد هذا الدين الحنيف داعية إلى غض الطرف عن معايب الناس وستر عيوبهم، كما جاء النهي عن التجسس والغيبة ومجانبة آفات التفاخر والتباهي وإيذاء الآخرين بما يبث وينشر، ليبقى المجتمع طاهرا طهارة تبدأ من قلوب طاهرة، فلا تفتيش عن الخفايا ولا أحكام تبنى على الظنون ولا سعي لإظهار ما ينبغي التحفظ عليه وكتمانه. فما أجمل النفوس المؤمنة تظهر عليها علامات التوفيق الرباني في حياة على رؤية واضحة ورسالة شريفة ولحظات عامرة بالسعي نحو غايات نبيلة، نفوس مشغولة بما يفيد وينفع ويرفع، لا فراغ للتطفل والفضول بأخبار الآخرين وأحوالهم وحرماتهم الشخصية. فقرب المرء من ربه يجعله في حالة اشتغال بإصلاح نفسه وتقويمها ليرى عيوبه ذات أولوية بالنظر والعلاج من عيوب سواه، فيراقب نفسه قبل أن يفكر في مراقبة غيره، ويحاسب نفسه قبل أن تسول له نفسه بمحاسبة الآخرين، جاعلا همه الرحيل عن الدنيا بقلب سليم وليس بقوائم أخبار الناس وأحوالهم وشؤونهم. أبي يثابر كي ينجح، يرى في مراق العلا مطمحا، يبيت الليالي شغوفا به فيسعى بحب إذا أصبح، ويصلح في نفسه عيبها، ومن أصلح النفس قد أفلح. فهيا بنا لله ربنا مع من عمر وقته بطاعته تعالى، لتمتلئ حياته بركة ويسلم صدره ويستريح قلبه ويفوز بخيري دنياه وآخرته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار. قلد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. كما سلم صاحب السمو السيد كأس جلالة السلطان للطيران للملازم طيار محمد بن سعيد الخروصي لتحقيقه المركز الأول على المستوى العام لدورة الطيران. حضر التقليد معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطارا مؤسسيا يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبين الارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الرهينة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منهما بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفعالية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. استقبل فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر إيافولوها بالعاصمة المدغشقرية أنتانا ناناريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي لبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات. وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم عن تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، لافتة إلى تسبب هذه الاعتداءات في اندلاع حرائق بعدد من مرافق هذه المحطات. وذكرت الوزارة في بيان أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت التعامل مع الحوادث بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، حيث تمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها وتقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، منوهة إلى بدء الفرق في تنفيذ خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق
كما لفتت إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة وحرصا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليوم العاشر على التوالي منذ تجدد القتال، حيث أشار الجيش الأمريكي لأن الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوية إيرانية. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. وفي سياق متصل، دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الأزيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد. وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حثين جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشارك في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين دول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته على النحو الملائم.

0: دائم. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. من جانبه شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، قائلا إن عودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت. ميدانيا أعلن الجيش اللبناني أن قواته بدأت الانتشار في 3 مناطق تجريبية بجنوب لبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل. في هذه الأثناء تعرضت وحدات الجيش اللبناني لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات تفجير البنية الأساسية في مواقع أخرى. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة. وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل وإشعار النيران فيه، وهو ما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا داخله. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركبة في منطقة الزهراء بوسط القطاع، الأمر الذي تسبب في استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. في غضون ذلك أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، وأعرب المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان عن أسفه لقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته على القطاع في الأيام الأخيرة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الهجوم المتعمد على المدنيين يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضحت المفوضية أن هذه الضربات استهدفت مباني سكنية وخيمة واحدة على الأقل توي نازحين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت خلال الفترة بين 13 و20 من الشهر الجاري عن استشهاد ما لا يقل عن 57 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و8 نساء. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر التي تتقدس المساعدات على أبوابها. يأتي هذا في وقت يفاقم فيه شح المياه الصالحة للشرب من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المنكوب، والذي يواجه أكثر من نصف سكانه ويلات الأمراض المترتبة على استخدام المياه غير المعالجة. حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع في مدينة الأبيض بالسودان لاستمرار العنف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار العنف. وفي شمال كردفان، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة في ظل انعدام الأمن الغذائي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في الصراعات المسلحة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية فولوخيفسكي في منطقة خاركيف الأوكرانية، مواصلة قصف بنى أساسية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة سومي نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أو تعطيل 46 منها. أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد للعام الأكاديمي الحالي من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من أغسطس المقبل. وشهد العام الأكاديمي الحالي توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة بنسبة 17%، إذ ارتفع إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس إلى أكثر من 34,000 مقعد دراسي، الأمر الذي يوفر خيارات تعليمية أمام الطلبة في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية. وتوزعت المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد مركز القبول الموحد أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم. أعلنت نما لخدمات ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار متحدثا لإذاعة سلطنة عمان عن تفاصيل هذا الموضوع.
1: طبعا هي مناسبة نفتخر فيها كلنا، وتجسيدا لرؤية عمان 2040 في ضمان توطين التخصصات الهندسية والفنية والاستدامة استقرار الوظيفة لشبابنا. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نماء لخدمات ظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و 97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام وشهادة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى، كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نماء لخدمات الظفار.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

يعقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسبون

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

0: عظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات متابعي هذا البرنامج الكريم، دروس وعبر من مشهد قرآني، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ونحن في سورة الشعراء، ومع هذا الدعاء الإبراهيمي الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمع الفاضل، لننظر في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الناس قد يحسنون الظن بالإنسان، قد يكون حسب الظاهر يترقى في المرتبة والمنزلة، ولكن هذا الترقي ترقي كاذب، ترقي وهمي. لذا كان من دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق. ودعونا أيها الإخوة والأخوات نقف عند هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى، كما رواه أيضا جمع من أئمة الحديث: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاع بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بها، بينما مدعم

0: يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سهم غرب، سهم طائش يعني، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار. فانظروا كيف ترقى مدعم من كونه خادما لرفاعة بن زيد إلى أن كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ترقى حسب الظاهر فكان في وطنه إلى أن كان مسافرا في خدمة الدين. بل العجيب أن طريقة موته حسب الظاهر شهادة في سبيل الله، فلم يأتي ذلك السهم إلا وهو يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس حسب الظاهر فرحوا له، فرحوا لأخيهم المسلم، فقالوا هنيئا له الجنة. ولكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تنلها المقاسم. شملة، قطعة من القماش أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعرف بعض المغيبات، فيبين مصير مدعم، لأن مدعم لم يكن صادقا في صلاحه، لم يكن صادقا في استقامته في منهجه. فعلينا أن نأخذ من هذا العظة والعبرة، ليكون كل واحد منا صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه في سيره إليه. وكم من إنسان هناك تحت الثرى يثني عليه الناس خيرا، ولكن هذا الثناء وهذا الإطراء هو نصيبه فقط من عمله الصالح، كما في الحديث الشريف الذي ذكرناه عن الشهيد والكريم وقارئ القرآن: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل القوة في الحق منارة للبناء، وأودع في الأمانة سر البقاء. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن المجتمعات لا تنهض بالأماني المجردة، بل بالسواعد المؤتمنة والعقول المدبرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي كان أقوى الناس في الحق وأمينهم على الوحي والخلق، وعلى أخيه نبي الله موسى الكليم، الذي ضرب للبشرية أروع الأمثلة في كمال الكفاءة المهنية، صلى الله عليهما وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نتوقف أمام معادلة إدارية ربانية خلدها القرآن الكريم في قصة شاب غريب لا يملك مالا ولا سلطة، ولكنه يملك أعظم سيرة ذاتية عرفها تاريخ التوظيف، إنه موسى عليه السلام يوم وقف على ماء مدين. نتحدث اليوم عن القوي الأمين، فما هو هذا المعيار المزدوج الذي تقوم عليه حضارات الأمم ونجاحات المؤسسات؟ وكيف يكون نقص إحداهما معول هدم لأي مشروع مهما عظم؟ حين نقلب صفحات سورة القصص نجد مشهدا ينضح بالفراسة والحكمة، فتاة تعود إلى أبيها الشيخ الكبير لتقدم له تزكية مختصرة جامعة لشاب غريب سقى لهما. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. تأملوا هذين اللفظين القوي الأمين، إنهما الركنان اللذان لا يقوم استخلاف في الأرض إلا بهما. القوة هنا ليست مجرد العضلات التي رفعت الصخرة عن البئر، بل هي في لغة الإدارة الحديثة الكفاءة والمهارة والقدرة على إنجاز العمل بدقة وسرعة. العامل القوي هو الذي يملك خبرة مهنته، سواء كان مهندسا يتقن حساباته، أو طبيبا يبرع في تشخيصه، أو راعيا يعرف مسالك الشعاب. ولكن القوة وحدها إن تجردت من الضمير تحولت إلى بطش وخيانة مخفية. لذلك جاء الركن الثاني المتمم الأمين. موسى كان أمينا حين غض بصره عن الفتاتين. الأمانة هي الرقابة الداخلية، هي الوازع الذي يمنع العامل من أن يقصر في عمله إذا غاب عنه مديره، وهي الصدق في البيع والشراء وحفظ أموال الناس. لقد لخصت هذه الفتاة الصالحة علم الموارد البشرية في آية واحدة: إن خير من يتولى المسؤولية ليس الأقرب نسبا ولا الأكثر تملقا، بل هو من اجتمعت فيه صلابة الكفاءة وطهارة الأمانة. ومن قصة موسى عليه السلام إلى سيرة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان التجسيد الأعظم لهذه المعادلة قبل النبوة وبعدها. تذكروا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لما عاد إليها غلامها ميسرة لم يصف لها فقط أرباح القافلة، بل وصف لها قوة محمد في عقد الصفقات وأمانته العظيمة في حفظ رأس المال. لقد تمثلت فيه كفاءة التاجر الخبير ونزاهة النفس الرفيعة، فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن رأت فيه القوي الأمين، فاختارته لنفسها زوجا وسندا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على امتلاك أسباب القوة في كل مجال، فقال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة هنا كلمة جامعة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الفكر وقوة الاقتصاد وقوة الصنعة. المؤمن الذي يتقن مهنته فيستغني وينفع أمته هو عند الله أحب من المؤمن العاجز الذي يكتفي بصلاح قلبه لكنه يمد يده للناس أو يفسد العمل بجهله. الإسلام لا يحترم الضعف أو الدروشة السلبية، بل يدعو إلى مؤمن فاعل منتج قوي يعمر الأرض بيده ويرفع لواء الحق باليد الأخرى. وإذا نظرنا في سير الخلفاء والصحابة نجد هذا المعيار يتجلى في فلسفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الولاة والعمال. كان عمر يعاني دائما من البحث من الرجل الذي يجمع المعادلة الصعبة، فكان يرفع يديه إلى السماء مناجيا: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يا لها من صرخة إدارية تدوي عبر القرون. عمر كان يرى أن الأمين الذي يخاف الله

0: لكنه ضعيف الإدارة أو تنقصه مهارة القيادة سيضيع مصالح الناس بعجزه، وأن الرجل القوي ذا الدهاء والخبرة إن كان خائنا فاجرا سيدمر المجتمع بظلمه واستغلاله. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث قائدا لتأمين الأموال مع أهل نجران قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها الصحابة كلهم فاختار أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة جمع بين صرامة القائد العسكري وتقوى الزاهد الورع. إن السلف الصالح أدركوا أن تولية العاجز خيانة وتولية الخائن كارثة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه العظمة إلى واقعنا اليوم، إلى مقابلات العمل وشركاتنا ومصانعنا. نحن نعيش في زمان باتت فيه السيرة الذاتية تمتلئ بشهادات القوة من تدريب ولغات ودورات مهنية، وهذا مطلوب محمود، لكن التحدي الحقيقي الذي تنهار بسببه كبرى الشركات هو أين صفحة الأمانة؟ الخلل في واقعنا يحدث عندما نوظف القوي الذي لا يخاف الله فيختلس المال أو يفشي سر المهنة أو يتعالى على زملائه أو يسرق منجزات الآخرين، أو عندما نوظف الأمين غير المؤهل مجاملة لصلاحه أو قرابته فيفسد العمل بجهله، والإسلام لا يرضى بهذا. إلى كل صاحب عمل، اجعل معيار القوي الأمين عينك التي تبصر بها، وإلى كل موظف وعامل، لا تكتفي بنيتك الطيبة وصلاتك في المسجد لتقول أنا عامل صالح، بل جود عملك وطور مهاراتك وتعلم كل جديد في تخصصك لتكون قوية، ثم توج تلك القوة بمخافة الله في وقت العمل وموارده لتكون أمينا. هكذا وهكذا فقط تكون قد حققت شرط الاستخلاف وبنيت كما بنى أنبياء الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن قيمة المرء في إسلامنا ليست بالدعاء المثالية، بل بالجمع بين كفاءة الجوارح ونقاء السرائر. الأمة التي تمتلك أبناء أقوياء أمناء هي أمة محفوظة برعاية الله، قادرة على اختراق الصعاب كما استطاع موسى أن يخترق صحراء مدين بيقينه ومرؤته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا قوة في الحق وأمانة في السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن حسنت كفاءتهم فنفعوا الدنيا، وطهرت ضمائرهم فأمنوا في الآخرة، وبارك لنا في معايشنا كلها. طابت معايشكم بالقوة والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
3: جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب. جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إن تقع ولا إذ تقع يتخذ، وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت الشك فيها، وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فراد صليت، وتركها إذا بدا عذر يصح كمطر وظلمة لا تطرش، أو برد أو حر شديدين وأن تهب ريح لا تكاد تشتكي، والضيف إن بودر بالإكرام والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريب لم يجد وفاءه ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكون لهذه تجسما أو بعضها حاز العلا والكرم. نعم، هذا لا زال الحديث حول الفائدة التي ختمنا بها. إيش؟ باب صلاة الجمعة. هذه الفائدة هي أبيات ومن عدة مسائل. ذكر أول حكم صلاة الجماعة، ثم ذكر بعد ذلك يعني المواضع التي تكره فيها صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، ثم ذكر ماذا؟ الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ ما لكم ساكتين؟ طيب، ليش قال جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب. جنازة كسوف أو عيدان، تروح والوتر في رمضان، كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إن تقع. حكم صلاة الجماعة تقدم الكلام فيها، أليس كذلك؟ ما يتقدم الكلام في حكم صلاة الجماعة، هل هي فرض عين أو هي فرض كفاية أو هي سنة مؤكدة، تحفظون ذلك؟ من منكم ذلك الأبيات التي تحدثت عن هذا الموضوع؟ واختلفوا فقيلة.
5: نعم
6: اختلفوا فقيلة فرض عيني تلزم كل واحد بالعين، فقيل إنها على الكفاية، فقيل سنة لها عناية.
3: أحسنت، تقدم الكلام على هذا، لكن هنا ذكرنا أن فرض كفاية لم يذكر الخلاف، أنت تقدم معكم الخلاف. فمن فرض كفاية في الصلاة الخمس، في الصلوات الخمس إيش قال؟ قال جماعة فرض كفاية يجب متى؟ في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هاي الصلوات الخمس. الله سبحانه وتعالى فرض على عباده في اليوم الليلة كم؟ خمس صلوات، كذلك اتقوا الله ربكم وصلوا خمسة، خمس صلوات كتبهن الله العبد في اليوم والليلة. زي مثلا الصلوات الخمس، خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس. هنا ذكر قولا واحدا، أليس كذلك؟ ما هو القول الثاني؟
5: نعم فرض عين.
3: فرض عين، وهذا قول ابن عباس، وما لا إليه من أبو سعيد كلهم، وكذلك وقيل سنة، القول الثالث سنة مؤكدة. طيب قال والباقي استحب، يعني صلاة الجماعة مستحبة في ما تبقى من الصلوات. فيش الصلاة التي استحب فيها الجماعة؟ ذكرها إيش قال؟ قال جنازة، كسوف أو عيدان، تروح، والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء. كم صلاة؟ سبع صلوات مع الكسوف، أيضا خسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، فيستحب صلاة الجماعة في هذه الأشياء تستحب. جنازة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ خبر النجاشي خرج أصحابه وصلى عليه جماعة، ما في المصلى، صلى عليه جماعة، كان يصلي على أموات جماعة. لكن لماذا قالوا مستحب معنا صلاة الجنازة؟ يعني فرع الكفاية. لماذا قالوا أنها مستحبة؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام عندما توفي لم يصلى عليه جماعة، صلوا عليه أفراد، دخل صلى عليه الرجال ثم النساء ثم العبيد ثم أكحال أولاد الصغار، هكذا لم يصلوا عليه جماعة. طيب ما حكم صلاة الجماعة في صلاة الجنازة؟ واجب ولا مستحبة؟
4: مستحبة.
3: جنازة، زين، كسوف، كسوف إيش؟ الشمس، وماذا؟ وكسوف القمر. الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين، وصلى بأصحابه جماعة، صلى بهم يعني ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان في كل ركعة. لما كبر تكبير الإحرام قرأ الفاتحة وقرأ أطال في القراءة بعد الفاتحة نحو من سورة البقرة في صلاة الكسوف، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم قام، ثم سجد سجودا، كم سجد؟ سجدتين، ثم قام للركعة الثانية وفعل فيها ما فعل في الأولى، هيش؟ قال الفاتحة ثم قرأ ثم ركع ثم قام، زين، وقرأ ثم ركع، وبعد أن رفع من ركوعه سجد سجدتين، ثم خطب، بيّن للناس، قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت البشر ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله إلى آخر الحديث. سمعتم؟
5: طيب.
3: لكن هل هي واجبة الكسوف والخسوف جماعة؟ لا، ليست واجبة، مستحبة. هذا ذكر ما كذاك؟ زين، هو الرابع
6: عيدان.
3: عيدان فرض عيدين جماعة والمستحبة لعله مبني على القول بأنها ليست من أن بأن صلاة العيد ليست بواجبة على قول مبني على القول بأنها سنة. أما على القول بأنها واجبة أو بأنها على حال فرض على الكفاية ما ينبغي قال إنها مستحبة، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها وصلىها جماعة، ما كذلك؟ هذا على هذا القول مبني على القول بأنها بأن صلاة العيد ليست بواجبة، فعلى القول بأن صلاة العيد ليست بواجبة يكون صلاتها جماعة إيش؟ ليست بواجبة مستحبة، ما كذلك؟ انتبهوا انتبهوا. طيب سيأتي الكلام على هذا في صلاة العيد. صلاة العيد من مر بالعيد؟ نعم. عيدان، ما قال عيد، قال عيدان. إيش قال؟
7: أو عيدان.
3: أو عيدان. لا أول بيت، ما أول بيت؟
6: جنازة
3: كسوف أو عيدان. من مر بالعيدين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. ما في ذلك؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. لأن للمسلمين في السنة عيدان. ما في ذلك؟ عيدان عند أولي النهى. لا ثالث لهما لمن يبغى السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. من مكتب البيتين؟
8: لا ثالث لهما لمن يبغى السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد
3: صلى الله عليه وسلم. طيب الفطر الذي هو في أول يوم من شوال، وعيد الأضحى الذي هو اليوم
7: العاشر
3: من ذي الحجة. وحديث أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم يوم الفطر. نعم. صلى يا جماعة. أقول لكم القول بأن صلاة العيدين مستحب لعله مبني على إيش؟ على القول بأنهما إيش؟ لأن صلاتهما سنة ليست بواجبة. ما في ذلك؟ سيأتي الكلام على هذا. جنازة
6: كسوف
3: أو عيدان. تروح صلاة التراويح. صلاة التراويح على كل حال ينبغي تصلي جماعة في المساجد، لأجل الشعر، لأجل الظهار، لأجل الشعار. أما قيام رمضان فضله فضل عظيم لا ينال مثله، فخذ بحظ وافر تلقاه غدا إذا ما علموا لقاه. تاركه قيل عليه البدل وفيه قول ما عليه يبدل، لكنه قيل خسيس الحال وليس يبرى منه في مقال. زين يصلى في مساجد الجماعة لكي يكون للهدى إشاعة. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حض الناس على من جمع الناس على إمام واحد في السنة 14 من الهجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم صلاه جماعة في بعض الليالي، لكنه ترك ذلك خوفا يفرض على الأمة. ما كذلك؟ إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. لكن في خلافة عمر أمر من جمع الناس على إمام واحد، عندما دخل المسجد وجد الناس عزين، هاي يصلي واحدة وهاي يصلي مع اثنان وهاي يصلي مع ثلاثة، فقال وجمعت الناس على إمام واحد وجمع الناس على أمر أبي بن كعب يصلي في الناس، وأخذ بها المسلمون من ذلك الوقت اليوم. زين هذا زين. صلاتها جماعة واجب ولا مستحب؟
7: مستحب.
3: خلاف يعني صلاة الجماعة مستحب ما كذا شيء؟
7: نعم.
3: كان من مستحب يعني مش قال خش قال شو؟
6: جنازة
3: كسوف أو عيد تراويح. هي صلاة التراويح. متى هي صلاة التراويح؟ تراويح متى صلاة التراويح؟ في رمضان.
7: في رمضان.
3: في رمضان. عندما يقال صلاة التراويح مقصود بها تهجد في آخر الليل ولا الاتيان بها في أول الليل؟
6: في
3: بعد فريضة العشاء إلى بعد فريضة العشاء إلى هاي وقته. إنما قال صلاة التراويح صلاة التي يؤتى بها بعد في أول ليل بعد صلاة العشاء إلى صلى الجماعة. صلاة الجماعة مستحب ليس بواجب ما كذاك؟ هل ينبغي المسلم يتخلف عنها؟
7: لا
3: لا. زين تروح والوتر في رمضان وتر وتر في رمضان صلاة الوتر الوتر الوتر ما يصلى جماعة إلا في رمضان بعد القيام يصلي جماعة من صلى القيام جماعة يصلي الوتر جماعة أما من لم يصلي القيام جماعة ما يصلي الوتر جماعة ولا يصلى الوتر في جماعة فمن يصليه فقد ضاع إلا إذا ما كان في قيام قيام شهر الفضل والصيام فإنه يتبعه في ذاك يصلين مثله كذاك ومن يكون صلى القيام مفردا أفرده كذاك فيما أفرده. سمعتم؟ ما يجي واحد مثلا بعد آخر ويجد الناس قد صلوا وصلي الوتر جماعة أحضر في أول وقت يصلي فريضة العشاء ويصلي السنة الراتبة بعد فريضة العشاء ويصلي القيام كم ركعة؟ ثمان ركعات وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي ثمان ركعات كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن في حديث عائشة ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وكان يطيلون في القراءة كان الصحابة يقولون إن كنا نبتكي على العصي من طول إيش؟ من طول القيام ويقول بعضهم حتى إيش خفنا أن يفوتنا الفلاح إيش يعني؟ يعني السحور هناك زين كم على هلا كم جنازة
7: خمسة
3: ستة جنازة ماذا صلاة الكسوف والخسوف صلاة العيد ها وصلاة التراويح والوتر كذا في الاستسقاء الاستسقاء وما هو صلاة الاستسقاء طلب السقيا عندما إذا وقع القحط يخرج الناس صغيرهم وكبيرهم إلى هين إلى الجبال يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى يستغيثون سن لنا السسقى إذا ما أمسكت هذه السماء غيثها وهلكت تلك النباتات فتخرج البلد إلى الصحاري والدون وما ولد يؤمهم بركعتين خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم جتمر هل تقول والد وما ولد ولا والدا وما ولد أجيب على هذه المسألة بعد ذلك زين تجرب يطفل سن لنا السسقى إذا ما أمسكت هذه السماء غيثها وهلكت تلك النباتات فتخرج البلد إلى الصحاري أدخل والد وما ولد ولا والدا وما ولد ذاكر زين يؤمهم بركعتين خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم وخطبة هناك يرجى خيرهم صلاة الاستسقاء هي كم ركعته صلى جماعة صلاة جماعة مستحب ولا واجب مستحب ما فيك طيب صفتها إيش كم ركعة ركعته متى تكون الخطبة تكون الخطبة بعد الصلاة ما فيك من يخطب الإمام ما كذلك يستقبل الناس بالخطبة يخطب يستقبل الناس وعندما يريد الدعاء يكون حال يستقبل القبلة ويدعو الناس يستغيث هيا صلاة الاستسقاء طلب السقيا نعم زين جنازة كسوف أو عيدان تروح والوتر في الرمضان زين فالرمضاني مطلقا القيام ايش؟ لا
7: لا
3: لمن صلى القيام جمعا ما كذلك؟ لمن صلى القيام جمعا زين كذا في الاستسقاء كذا في الاستسقاء لكن في الجمع تكون فيها فرض عين التقى. ذكر ذكر صلاة الجماعة بحكم صلاة الجماعة

0: Sonra
1: Sırt
0: sırtlarından da kayış, sırt sırtlar. Sırt genelde, bu sırt kusuf, bu sırt kusuf, bu sırt duyun, zeyn, ve teravih, ve lütfü fi Ramazan, limen salil kıyam, tebihu, zeyn, ve lütfü وذكرنا معكم ان هذا صار ضعيف نقول ان صلاه الجماعه مستحبه هذا مبني على القول بانها ايش؟ بان ليست بواجب من السنه سمعتم؟
1: نعم
0: وسياتي الكلام على هذا ان شاء الله في محله زين؟ طيب الوقت انتهى نكمل ان شاء الله الحديث في درس في الحلقه الاتيه ان شاء الله احفظوا الابيات زين؟
1: في
0: الابيات محفوظه معكم
1: ان شاء الله
0: طيب. بارك الله فيكم سدد خطاكم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
1: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله من

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله سبحانه جعل القرآن فجر الهدى البسام، يتبدد بنور بيانه ليل الغفلة والظلام، لتمضي النفوس لفلاحها بهمة واعتزام. من أجمل ما يلاقيه المتدبر في آيات كتاب الله وقصصه الحق وأنباء رسله الكرام عليهم السلام ما يتجلى من عظيم هممهم وقوة عزائمهم وسمو طموحاتهم هي ركيزة في شخصياتهم، فقد اصطفاهم الله واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. أولئك الأخيار قدموا أمثلة حية للإرادة التي لا تقهر، والعزيمة التي لا تكسر، والصلابة التي لا تلين، مضيا في سبيل بلاغ رسالات الله ونشر نور هداه، وحرصا على نجاة الناس ونصرة الحق. فقد وصف الله تعالى صفوته من خلقه بأولي العزم من الرسل، ومنهم نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1,050 عاما يدعوهم ليلا ونهارا وإسرارا وإعلانا، لم يفت في عضده ما يقترفونه في حقه ومن معه من استهزاء وسخرية وتهكم وإيذاء، فبقي وقود الإيمان بين جنبيه مشتعلا على يقين راسخ لا يتزلزل. وهو إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، واجه قومه وواجه الملك وقطع آلاف الكيلومترات بثا لوحي الله، وواجه أشد المحن وألقي في النار فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما على جسده الشريف. وهكذا نفسه المؤمنة الموصولة بالله تلقي درسا بليغا للمؤمنين بأن لا يستوحشوا طريق الحق وإن قل السالكون. وهو موسى عليه السلام تتجلى همته في أنبائه المتعددة في كتاب الله، في صناعته الخير في مدين، وفي مواجهته فرعون وقومه، وفي مجابهته لتعنت بني إسرائيل، وفي مضيه سعيا للقاء العبد الصالح ليتعلم منه مما علم رشدا، قائلا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طموح لا يعرف الكلل حتى يبلغ الأمل، كما نجد في يوسف عليه السلام همة الترفع عن الشهوات والفتن والتصبر على الظلم والإحسان رغم المعاناة، ليجعل الله له المحنة منحة وتمكينا ورفعة. وها هي الآيات تحدثنا عن همة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الحق عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ونجد معالمها في قيامه الليل إلا قليلا مواصلا دعوته وعبادته متوكلا حتى أتاه اليقين. أنباء وأحداث ومواقف تتلى مع تسليتها للنفوس تشكل وقودا يشعل العزائم ويرفع الهمم. ويدرك المتدبر أن علو الهمة يبدأ من تعلق قلبه بالله وزهده في الفاني رغبة في الباقي، إنها قوة تحول المستحيل واقعا وتجعل النفس تنطلق بخطى ثابتة تعمر دنياها وتتوق للفلاح في أخراها. هدانا أقوم السبل، أبان عزائم الرسل ويوقد جذوة العمل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين الذي جعله منارة يقين في ليل السائرين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف،
1: روائع القطوف
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر

فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ووقفنا عند ما، وقد تقدم أنه يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وعلى الذين هادوا حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وعلى الذين هادوا حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. وعلى جعل اسما موصولا نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل حرمنا، وصلة الموصول قصصنا عليك من قبل. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قصصنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نا، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين جميع الذكور وجميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عليك جار ومجرور. وقبل إعراب الجار والمجرور لا بد من أن نبين أن الفعل قص يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. عليك جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر على متعلق بالفعل قصصنا، قصصنا عليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل قصصنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل قصصنا. من قبل جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قبل اسم مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، وقبل مبني في هذا الموضع لقطعه عن الإضافة معنا، فإن قبل من الأسماء السبعة التي تكون لها حالات، ومن حالاتها أنها تكون مبنية، ومن حالاتها أنها تكون معربة، ومن حالات البناء قطعها عن الإضافة معنا.

حرف الجر من متعلق بالفعل قصصنا أيضا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو قصصنا، وجاز أن يتعلق جاران بعامل واحد لأن حرفي الجر اختلفا لفظا، وإذا اختلف حرف الجر لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد، وكذلك القول إذا اختلف معنا وإن اتفق لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد أيضا. والجملة قصصنا عليك من قبل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فإن هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير على ما تقدم: حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل حرمنا. والجملة بعد ما على جعلها نكرة موصوفة صفتها، فهي في محل نصب لأن الصفة تتبع الموصوف. والجملة الفعلية: على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، إما أن تكون جملة استئنافية فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وإما أن تكون معطوفة على ما قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما ظلمناهم، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما ظلمناهم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ظلمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية: ما ظلمناهم جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الواو يجوز أن تكون زائدة، وعلى هذا يكون معنى الكلام: وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. وحرف العطف هو لكن وليس الواو، ويجوز أن تكون الواو عاطفة ولكن للاستدراك، وجوز في هذه الواو أن تكون واو الحال، والمعنى: وما ظلمناهم ظالمين أنفسهم، أي وما ظلمناهم في حال أنهم ظالموا أنفسهم، والواو

0: إلا هذه الوجوه حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كانوا أنفسهم يظلمون. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. وخبر كان أنفسهم يظلمون، وقد وقع خبر كان جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أنفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يظلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع كما يسميه المتقدمون، أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية أنفسهم يظلمون في محل نصب خبر كان، والجملة لكن كانوا أنفسهم يظلمون يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها وهي الجملة الفعلية ما ظلمناهم، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ولذلك تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة حالية فهي في محل نصب، فإن الجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب، وصاحب الحال هو الضمير المتصل الذي وقع مفعولا به وهو هم، والذي اتصل بالفعل ظلم وما ظلمناهم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وثم هنا للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، وهذا شأنها في عطفها جملة على جملة، فإن الغالب في ثم في عطفها جملة على جملة أن تكون للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، بحيث يراد أن يتنبه لما ذكر بعدها من شأن. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب بالقرآن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نكمل مشوارنا في حلقتنا اليوم مع ما تبقى من الآية المباركة التي تحمل الرقم 129 من آيات سورة البقرة، أي أن نكمل ما تبقى من بيان معانيها وإعراب ما لم نعربه.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا قبل أن نكمل إعراب ما تبقى منها؟
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أعتقد أننا أعربنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة، وبقي علينا أن نعرب ما تبقى منها.
1: إذن يا أستاذنا، قوله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة.
0: يتلو
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهور الضمة الثقل، لأن الضمة ثقيلة على الواو. يتلو عليهم، أين فاعل يتلو؟
1: الفاعل يا أستاذنا ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى رسولا في قوله تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم. يتلو أي هذا الرسول عليهم
2: جار ومجرور
0: متعلق بيتلو. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.
2: آياتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره
0: نيابة عن الفتحة. لماذا يا داود؟
1: لأنه مؤنث سالم.
0: نعم، لأنه جمع مؤنث سالم، فهو لسلامة المؤنث، إذ مفرده
2: آية.
0: جميل. آيات مضاف،
2: والكاف مضاف إليه،
0: مبني على الفتح في موضع جر. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم.
1: الواو عاطفة يا أستاذنا.
0: يعلم
2: فعل مضارع مرفوع،
0: فاعله
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى رسولا. الهاء،
2: الهاء ضمير متصل وتعرب مفعولا به.
0: جميل. في موضع نصب، والميم علامة للجمع. ويعلمهم الكتاب.
1: الكتاب مفعول به ثان منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: جميل. لأن علم مضاعف علم، وعلم هذا يتعدى إلى مفعولين أي يعرفهم، فالمفعول الأول الضمير، والمفعول الثاني الكتاب. والحكمة،
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: الحكمة معطوف
2: على الكتاب
1: ويعرب إعرابه.
0: ويزكيهم
1: معطوفة على يعلمهم.
0: يزكي
2: فعل مضارع مرفوع،
0: فاعله
2: ضمير مستتر،
0: وعلامة رفع الفعل هنا ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أين فاعل يزكي؟ قلنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الرسول. الهاء
2: مفعول به،
0: ضمير متصل في موضع نصب، والميم علامة للجمع. إنك أنت العزيز الحكيم.
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
2: والكاف اسمها،
0: مبني على فتح في موضع نصب. أنت ضمير منفصل فصل بين اسم إن وخبرها للتوكيد والقصر، أي أنت العزيز لا غيرك. العزيز
1: خبر إن مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: الحكيم
2: صفة للعزيز، أو أنها خبر آخر لإن.
0: جميل جدا. كما قلنا إنك أنت التواب الرحيم، فتتعدد الأخبار بعطف وبدون عطف. تقول مثلا: زيد الكريم الظريف العاقل، فتأتي بأخبار بلا واو. جميل جدا. وانتهى إعراب ما تبقى من هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقولهم يتلو عليهم آياتك؟
0: جميل. أولا، هذه الجملة وما بعدها صفات لرسول. أولا، هذه الجمل وما بعدها موضعها النصب، لأنها صفات لرسولا في قوله تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم. كذلك منهم صفة، إذ منهم بيان للرسول، وفيهم متعلق ببعث. رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه الجملة صفة. يعلمهم الكتاب والحكمة صفة أخرى.
2: هل تقول بأنها في محل نصب صفة؟
0: نعم، وكذلك يزكيهم. يعلمهم، يتلو عليهم، يعلمهم، يزكيهم صفات لرسولا. ثم نأتي إلى قوله تعالى: يتلو عليهم آياتك، أي يقرأ عليهم آياتك. فأولا التلاوة، ثم التعليم، ثم التزكية. سبحان الله، جاء على الترتيب.
2: فهل لا تخبرنا عن سر ذلك يا أستاذنا؟
0: السر في ذلك أولا قراءة القرآن
1: تلاوة.
0: نعم، ليستمع المستمع ما يحمله القرآن من معان وأهداف
1: ويتعرف على كيفية نطق هذه الحروف.
0: نعم، فإذا أتقنت التلاوة جاء التعليم، وهو تفهيم ما تضمنه القرآن من معان وأهداف. بعد ذلك تأتي التزكية، أي التطهير والتحلي بالفضائل، بعد التعليم أو بعد التعلم وبعد إتقان ذلك الكتاب. يا سبحان الله، إنه تدرج كيف لا، والقرآن أبلغ الكلام. يتلو عليهم آياتك.
1: ما المراد بالآيات يا أستاذنا؟
0: الآيات هنا آيات الكتاب الذي سيرسل به هذا الرسول، والذي هو إجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل.
1: وهل كان هذا الكتاب معلوما لديهم يا أستاذنا؟
0: أولا، كل رسول عظيم أرسل إلى أمة عظيمة واسعة لابد وأن يكون له كتاب، وإبراهيم عليه السلام كتبه صحفه التي قال الله عنها إن هذا لفي الصحف الأولى
2: صحف إبراهيم وموسى،
0: وكما قال سبحانه أم عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي صحف إبراهيم. فعلم إبراهيم أنه لا بد وأن يكون لهذا الرسول العظيم كتاب، ولعل القرآن كان مشارا إليه في تلك الصحف، لأن القرآن قديم في اللوح المحفوظ، وجد هكذا في اللوح المحفوظ، وربما أوجده الله قبل إنزاله بقرون. يتلو عليهم آياتك.
2: فهل لا تخبرنا على أي شيء تطلق هذه المفردة آيات في القرآن الكريم؟
0: تطلق على الجمل المفيدة.
1: تطلق على الجمل المفيدة؟
0: نعم، المشتملة إما على مواعظ أو على إخبار أو على أحكام أو على قصص وعلى أمثال وغير ذلك. فالجملة المفيدة يطلق عليها اسم آية، وبين الآيات فواصل.
2: ولماذا سميت آية؟
0: جميل. أولا، الآيات جمع آية، والآية العلامة والدليل، فهذه الجمل القرآنية دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من قبل الله.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: يكون ذلك أو كان ذلك، هذا الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، فينطق بمثل هذه الجمل البليغة التي لا تدانيها جمل في بلاغتها، هذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا واحد.
2: فما الأمر الثاني؟
0: الأمر الثاني أن هذه الآيات دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ودليل على شرعه ومراده من خلقه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حيال هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ علي محمد أبو شهد يتلو على مسامعكم من القرآن الكريم.

0: أنصتنا إلى كتاب الله الكريم من خلال قراءة الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام يضع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء النوراني العجيب الذي ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم آمين. ولا نواصل هنا الآيات، لنقف على قول الله تبارك وتعالى في دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمع الفاضل، أيتها